0: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة برنامج حوار الساعة. برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني سويان كويان كريو وأيضا زينب محمد طاهر، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي التقديم عبد الصادق علي أحمد. موضوعنا اليوم في حلقتنا هنت اليوم السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. يعني السلطات التقليدية، السلطنات والكنتونات والشيوخ، دورهم يسوي شنو عشان المشاكل القبلية ما تقع. نسمع مثلا اليوم بهيني دول سو نزاعات دل داوس وبهيني دول بهيني، شنو الدور اللي تلعب السلطات التقليدية، السلاطين والشيوخ والشيف دي كانتونات والآخرين، شنو اللي يسوي عشان المشاكل دي ما تقع ويخلوا الناس كله يعيشوا معيشة طيبة، أي واحد يحب الآخر. عشان ده في مدة هنا ساعة كاملة معانا ضيوفنا، واحدين في داخل الاستديو وواحدين قاعدين في مناطقهم هناك، لكن بيشاركوا معانا مباشرة على الهواء. داخل الاستديو معانا كل من صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. السلام عليكم سيد.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: أيضا معنا في داخل الاستديو صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو، المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. صباح الخير السيد السلطان.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
1: أيضا معنا من السيد عبد الكريم كبيرة، رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا، أيضا مشارك معنا مباشرة على الهواء. السلام عليكم السيد الشيف دي كانتون عبد الكريم كبيرة.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: نعم، أنت مباشرة على الهواء معنا.

0: في برنامج حوار الساعة. أيضا معنا من لينيا سيد اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا، أيضا مباشرة على الهواء معنا في البرنامج. السلام عليكم السيد اللوان هارون أبالي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: طبعا أنت مباشرة على الهواء في الإذاعة الوطنية التشادية في برنامج حوار الساعة. أيضا وينضم إلينا فيما بعد السيد حسن إبراهيم بخيت ده رئيس كانتون حجر حديد من ولاية والداي، فيما بعد أيضا عبد الكريم حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد. السلام عليكم. أيضا ينضم إلينا فيما بعد في البرنامج. قبل ذلك يعني نذكر المستمعين، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية. البرنامج تسمعه عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض المحطات الولائية التابعة للأونما، وأيضا عبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. قبل ذلك نبدأ أولا الأسئلة مع نائب رئيس السلطة العليا للسلطات المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد السيد محمد فضل مكاي. كلمنا في السلطة العليا للسلطات التقليدية في تشاد، دي كونوا متى وهدفها شنو؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السيد عبد الصادق، أول نترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونتمنى الإثبات للبلد والعافية المستدامة رغم المشاكل كلها. أخي، نبدأ بك مثل ما أنت قلت، المجلس الأعلى للشؤون الشيوخ التقليديين بأنه كان هو انبثق من الهاشكات السابق في وقت ماضي، كان وقت الماريشال الله يرحمه بالجنة، كان أسسوا خطه الهاشكات، لكن مع الزمن شو يغير بيجي هو كونسيل ناسيونال تراديشنال، وده بموقف أنا الرئيس الحالي الماريشال محمد إدريس دبي إتنو، أنه هو كان مكتب محترف في الدستور التشادي، كان كونوا يوم في شهر 1/2024، وتكوين الأعضاء بأن كان في شهر 8/25، كان كونوا من 23 عضو ممثلين 23 ولاية للتشاد، وطبعا في الخبرة السابقة وناس عندهم خبرة واختاروهم عشان يمثلوا هذا المجلس القيم. وأول اجتماع سيسيو عنايا كان بيجي يوم شهر 3/2026، ده أول اجتماع كان يعني قدموا فوق الأعضاء عن المكتب، وثم ثانيا الريجلمان انتيريور كان تسير أعمال المكتب، ده كون يوم 23، من يوم ده هو المجلس حاليا شغال، وده المكتب الأساسي.
0: نعم، شكرا جزيلا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. نذكر المستمعين، أنتم حاليا قاعدين تتابعوا مباشرة على الهواء برنامج حوار الساعة، وموضوعنا اليوم نتكلم في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. معنا في داخل الاستديو الاستديو زي ما ذكرنا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، وأيضا صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، أيضا صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا مباشرة من قزبيضة أيضا قاعد بتابعنا ومعنا على الهواء مباشرة، وأيضا السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا من مونغو، وأيضا السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، أيضا حاليا مباشرة على الهواء السيد حسن إبراهيم بخيت. السلام عليكم السيد حسن إبراهيم بخيت. أيوة أنت مباشرة على الهواء معنا حاليا من منطقتكم هناك، اسمها شنو العاصمة هنت الكانتون؟
1: كانتون باردي سوبر فيتور دي حجر حديد.
0: الهلة اللي انت قاعد فوقها دي الحصة حاليا الهلة اللي انت قاعد فوقها مباشرة
1: قاعد في حجر حديد،
0: قاعد في حجر حديد داخل مباشرة على الهواء إن شاء الله مشارك معنا مباشرة، وأيضا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاري باقرمي. طبعا سيد جلالة سلطان محمد موسى بيزو زي ما لسه نقود في المجلس الأعلى للسلطات التقليدية قبل ما ندخل في الموضوع الرئيسي، أنت طبعا مقرر للجنة التماسك الاجتماعي في المجلس، يعني دوركم مهم جدا فيما يتعلق بالتعايش السلمي، حاليا كيف هل بديتوا اللجنة خلاص قاعدين تشتغلوا ولا كيف، ولا عندك إضافة فيما يتعلق بتقديم الرئيس السادي نقدم؟
3: نعم شكرا جزاكم الله خير. زي ما تفضل نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية، نعم هذه المؤسسة هي مؤسسة كبرى للدولة، واليوم إذا كان السلطات العليا حق الدولة فكروا وحطوا المجلس ده، لأن المجلس ده بيلعب دور كبير من أجل السلام والتعايش السلمي. ونحن في اللجنة اللي قائمة بالانسجام الوطني والتعايش السلمي من ما حط المجلس ده لسه يعني قايمين بتكوين جدول الأعمال، لحنا قاعدين بنقدم في جدول الأعمال، وإن شاء الله قبل ما جدول الأعمال ما يكمل كله قايمين بدورنا كسلطة تقليدية من أجل التعايش السلمي في بين جميع الطبقات.
0: نعم شكرا جزيلا جلالة السلطان محمد موسى بيزو. نتجه مباشرة إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا حاليا بتابعنا مباشرة من مدينة قزبيضة. جلالة السلطان السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: طبعا أنينا حاليا قاعدين في برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء، قاعدين نتكلم فيما يتعلق دوركم أنتو كيف المشاكل ما تقع، وإذا كان مشاكل بقت كيف تحلوها، وأيضا تعملوا شنو عشان المحبة تكون بين الناس من مختلف قبائلهم. أنتو هناك كيف شنو قاعدين تسووا عشان المشاكل ما تقع بين القبائل في دارسيلا هناك؟
1: شكرا، نشكر الجماعه ونشكر الاخوان اللي حاضرين والبرنامج لكل الشباب. عندنا في دورنا عندنا شبه كنتياد وشبه كيروبي والمشايخ والجلال، عندنا لجنه خاصه قايد يعني نتعاش السلم، والشبه كنتو اي ما شبه كنتو في منطقه هنوه بل أبغى يعني للتوقيع توقيع على الشعب بالمشاكل يعني ما يبقى بين الشعب بيناته. والحمد لله يسألنا بالتوقيع وبجود أنا التوقيع الآن والسلام الحمد لله سالين فوق الدين إن شاء الله.
0: هل في مشاكل كده حدثت وقدرتوا لقيتوا لها حل نهائي، وكيف قدرتوا مثلا في دارسيلا؟ لأن الناس قاعدين ده حتى السنون مع اللسان كله بيقولوا أحيانا ممكن. نعم جلالة السلطان قاعد نسمعك.
1: نعم
0: نعم هل في مشاكل كده بقت وانتوا قدرتوا حليتوها وكيف حليتوها؟ ادينا نموذج كده.
1: الحمد لله عندنا مشاكل ادت كثيره في السابق.
0: نعم.
1: وكل ما مشاكل بقي نرموا القبائل مختلفه القبائل.
0: نعم.
1: نجلسوا.
0: نعم.
1: ونقول المشكله.
0: نعم.
1: ونسوي خيات عشان المره الثانيه ما يحصل المشاكل.
0: نعم.
1: والحمد لله بالفكرة الأقوام مختلفة القبائل القيدين.
0: نعم.
1: أنا فقط ماشين بعرف وسامع الحمد لله.
0: نعم.
1: يعني أو بالفكرة.
0: نعم.
1: مشاكل كما فيها.
0: نعم. شكرا جزيلا جلالة سلطان درسيلة مصطفى سعيد إبراهيم من قزبيضة، نشكرك شكرا جزيلا وخليك معنا على الخط، البرنامج مستمر. نشكر الجلالة سلطان درسيلة. مستمعين الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصة على التواصل الاجتماعي على الفيسبوك واليوتيوب ونما تشات. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلمه شنو الدور القاعدين بسوى السلطات التقليدية، السلاطين والشيف دي كانتونات والشيوخ وحتى البلامات، شنو القاعدين بسوى عشان المشاكل القبلية ما تقع، ويسوكي كيف عشان التعايش السلمي الشعب كله يعيشه بسلام بدون أي مشاكل. عشان ده حاليا معزومنا في داخل الاستديو صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للمجلس للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسيلة، السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا، والسيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، وأيضا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا قرمي. أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا في طريقة تقدروا تشاركوا، تقدروا توجهوا أسئلتكم لضيوفنا عبر نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20، سوزان تين سنكانتروا سنكانتروا 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53، كدرفين كتورس كدرفين كتورس 09 53. طبعا نفس السؤال نتجه إلى السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا من مونغو. السلام عليكم السيد عبد الكريم كبيرة. عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا. طبعا إذا كان ما جاهز نتجه للوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا قرمي. السلام عليكم اللوان هارون أبالي. اللوان هارون أبالي. طبعا نعود إلى الاستديو. طبعا السيد رئيس النائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد جلالة الشيخ محمد فضل مكاي. طبعا المجلس أسسه المجلس السيد حسن إبراهيم أو السيد منجيرا. عبد الكريم كبيرة يتفضل.
4: السلام عليكم.
0: عليكم حسن إبراهيم بخيت من حجر حديد. أي نعم يتفضل سيد رئيس الكانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت. كلمنا شنو اللي انتوا قاعدين تعملوه هناك، هل في فيما يخص التعايش السلمي هناك في المنطقة؟
4: كويس شكرا.
0: نعم.
4: المنطقة مؤسسة من قبائل كثيرة.
0: نعم.
4: وطبعا علينا من كل قبيلة شلنا نفر سوينا لجنة تعيش السلمي بين الروح والشهادة المزارين وبين القبائل مشاكل كان فيه. فالحمد لله مشاكل قبائل علينا هسه هناك ما عندنا. المشكلة كبيرة عندنا ده مشكلة أنا بعاني من الرؤال.
0: نعم.
4: قال أنا سمعت لجنة قاعدة وتم لجنة تعيش بين الرفيجين ولا تقتنكم الرفيجين يقول إنت أربع كام. نقوم قبل الخريف ما بيجي من بيجي شهري ستة ده يسوي جلسة نقوم جروب جروب درج كودك درج كودك درج كودك عشان يفكر البحرير ما يسدو. مرير ما يسدو.
0: نعم.
4: وفي مشكلة قبل الخريف ما يجينا بكنا.
0: هل قبل انتم ما تكونوا اللجنة من العقلاء وكذا هل قبل كده المنطقة عاشت مشاكل قبلية؟
4: لا قبل كده ما عاشت مشاكل قبلية لكن اللجنة هذه نكونوها لا من كل القبائل من العلماء
0: نعم
4: ومن الشيوخ من الناس الكبار
0: نعم
4: من الشيوخ
0: نعم
4: وشيشي بقول أي هي لمرة مسؤولة جل شيشي كنت سمعها
0: نعم
4: على سلك نزوج جالس نسوق كل جالس سوا أي واحد يشتري كمية كبيرة أنا
0: نعم
4: بعد ذاك من دروم جروب سوا سوا نجيب كان الشيء كي أقول ذيك نجيب سوا هنا
0: يعني حاليا انتم ما عندكم صعوبات اذا كان مشاكل قبليه حدثت تحلوها الناس كل السلطات الاداريه والشيوخ ومن الناس اللجنه اللي كونتوها دي كله بيساعدوكم في العمل
4: ناس اللجنه كلها كانوا حتى الاداره كلها معانا في كدرس وقويه ده
0: نعم
4: نكلم الاداره تتفق معانا وتايم بتاعتنا ماشيين بكيف وين يجينا صعوبه وبرمان يجينا صعوبه بتاعتنا قوارب
0: نعم هل من غير ده انتوا قاعدين توعوا الناس عشان اهميه التعايش السلمي في المنطقه؟
4: لا طبيعي انا قاعد طبيعي مستمر طوال فوقهم مستمر
0: قبل المشاكل ما تحصل كده توعوا الناس كونه كذا كذا
4: قبل المشاكل بصوره طبيعيه
0: نعم
4: ولنا عندكم مشاكل جانبها كان جماعة ثلاثة
0: نعم
4: مشاكل جوز جوز هماج للبهي ما دخل تجري بعين أكلون جري دبل بعين شوار جاعت من دماغي
0: نعم شكرا جزيلا سيد رئيس الكانتون رئيس كانتون حجر حديد رئيس كانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت خليك معنا على الخط نشكرك شكرا جزيلا من حجر حديد هناك كنت معنا وأقعد معنا على الخط لحد ما البرنامج ينتهي إن شاء الله نتجه من حجر حديد إلى لينيا معنا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاربة قرمية السلام عليكم اللوان هارون أبالي
5: وعلينا لكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: كيف الصحة؟
5: الحمد لله
0: نعم أيوة زي ما الأسئلة اللي كان سبق الزملاء اللي قدمنا لهم هناك من حسن إبراهيم بخيت من حجر حديد أيضا مصطفى سعيد جلالة السلطان مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسيلة كلمونا أنتوا هنا في محلكم هنا في اللينيا طبعا محل قريب للعاصمة ومحل يمكن سكانه أكثر وممكن يكون عنده في ناس كثير ممكن بيجوا من محلات آخرة محلها مرور كيف أنتوا قاعدين تعالجوا أحيانا تسووا شنو أولا كده النزاعات المشاكل ما تقع بين الناس
5: شكرا أشكر كثير في السؤال قدمته لي
0: نعم
5: علينا في شريف بغرميدة نعم نحمد الله لأن شريف بغرميدة يدهمنا
0: نعم
5: كده كله قاعد في شريف بغرميدة وأي شاب كترشنال ما يعني دائما ليلة ونهار يسوع تانسيل يسوع لأن يمشي بأسف بس تنجد بأسف وأحنا طعنا شعب تسمع كلامنا ده نزاك بيجي عندنا جبال تبيجي زيادة كده ما في حاليا بعدين قاعدين في أمن وأمان شوف الحوار كان نقول حصل في شريبة غرمكة يوم جاب جبال داو سياح حصل كده ما في زي في نزاك شيء في لكن الحمد لله
0: بودور طول
5: الشبكه
0: كانتون ما شاء الله كان ملوم وغريه حاليا عافي نعم حاليا نعم شبكه كانتون حاليا عافي وقبل كده حصلت مشاكل وكذا انتوا سويتوا شنو عشان حاليا الهدوء جاء في المنطقه كلها
5: اليوم وقت الشغل بيجي ده الناس طول الشبكه كانتون لما مشوا هناك خلاص كلام كمل وخلاص صاموا بياتهم ويعني شغل كان لهم زياده كبيره كده ما في خلاص الاداء والتقاليد بصوره فوق وبعد دراسة حاليا كذا العافي عافي شيء فصالة كذا ماشي. وحتى شعبنا الداغ علينا وعينا ما خلينا بقول الناس خليه يقول يفوز في عافية وسلامة بدون فتن لأن تعيش في مدرسة دليل البرتغالي يقولوا كاسة قديم فوق لأن شريبة قريبة هي الدبان لأن الناس كله جاي أي قبيلة يقبلوا بشريبة قريبة.
0: نعم شكرا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينا ولاية شاريبا قرمي خليك معنا على الخط إلى نهاية البرنامج. بعد نعود إلى السيد قبل ما نمشي هناك ممكن نعيد إلى الاستديو إلى نائب رئيس السلطة العليا للمجلس الأعلى للسلطات التقليدية صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. طبعا المجلس الأعلى للسلطات التقليدية ما بدأ كده بالظهر كمجلس مرة بمراحل إلى وصلتوا في المرحلة الحاسة حاليا أنتوا وصلتوا فوقها وأكيد يكون عندكم خبرة عندكم مجالات عن التوعية عندكم قبل ده سويتوا شنو في المجال عن التعايش السلمي بين السكان؟
2: والله أنا من مداخلات الشيوخ والسلطان يعني بوصف لنا بأن البلد في خير دول الناس جايين من البروفنس ومن العالم الريفي لأن التدخلات دي كلها تدخلات كويسة وهذا ذات مشروع البرنامج الوقاية أحسن من العلاج بأن تعرف المشكلة دي ما بدأت اليوم بدأت طورت مشاكل اللي حاصل في البلد دي لكن كل سنة بتتعدل الناس مشروع بالعدل بيسووا برنامج بيجددوه بيسووا برنامج إذا نادي مكان ده ما نجح بيعدلوا كده واشتراك كل الناس توعية كل الناس بأن عشان الحال ده اللي يعيش جميع العرب بيقول السنون بخطر في اللسان بحصل لكن الناس يعالجوا وجود الناس الأسر قاعدين بيكلموا فوق ده كل جهد كويس ونحن مثل ما أنت قلت المجلس ده ما بسق بس أول كده بدأ المشروع ده كله بدأ من من جمعية الشيوخ التقليديين في تشاد هي كان بدأت بمساعدة ناس كثيرين منظمات كده وعمل تشاد كله رغدة وشكلت ناس وبتطور ناس بتطوروا كده لكن لحد ما وقت أنا الماريشال الشاب بأن فلابد النازل يكون عنده شرعية يكون أقوى من الوقت من الحالي ده الشيء الشاب الجاب الهاشكات منا وصلنا إلى الهو كوسي نأكد لك بأن الشيوخ التقليديين دول اليوم الاتصالات بقت بسيطة بقت أجيلة مرة واحد التليفون أسقادين حجوا حجوا تليفونات قاعدين في الريو حجوا عانين ده زمان ما في الخبر زمان خبر كذا يجيك ثلاثة أربعة يوم خمس يوم بيجيك برسالة واللي بيجيك نادي انتقل لمنطقة من منطقة أسأل اليوم أنت قاعد بمكانك و المشكلة كان أسهل مشكلة حصلت تدريبها طوالي الناس بتدخلوا دوالي والتجربة الناس شعب تشاد كل وجه للعافية الدشية الإيجابي الناس كل بدور العافية العافية دي ما عندها طمن بأن نحن حاليا ده بلدنا قاعدة في وسط هي جزيرة في وسط مشاكل الجيران كلهم عنده مشاكل نحن ما دهين المشاكل تجي في بلدنا تعرفين نعيش بسلامة والتنمية ما بتبقى من دون عافية ولا الزراعة ولا المال ولا المشاريع انت الحكومة ولا كذا اذا عافية ما في ده شو السلام ما في ده شغل ده ما يبقى.
0: شكرا السيد الرئيس. نذكر المستمعين الاعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للعنباء وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب عنماء تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. شنو تلعب السلطات التقليدية مثل السلاطين والشيف دي كانتونات والشيوخ شنو الدور اللي هم نيسوا عشان المشاكل بين القبائل ما تقى وأيضا يخلوا الناس كلهم متحاببين من بيناتهم وما في أي مشاكل. ده موضوعنا حلقتنا اليوم. معنا في داخل الاستديو مباشرة على الهواء صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد محمد مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، وأيضا السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية تقيرا، وسيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، واللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاربا قرمي. أنتم المستمعين الحسة هل قاعدين تسمعون أيضا إذا كان عندكم آراء فيما يتعلق بدورهن الشيوخ والشيف دي كانتونات والسلاطين دورهم شنو عشان ما تقى مشاكل بين القبائل وأيضا المحبة تكون بين الناس؟ سنادون في نمرة التليفون 61-53-50-20 طبعا جلالة السلطان محمد موسى بيزو زي ما تابعت، وأنت أيضا مكلف بلجنة التماسك الاجتماعي المقرر العام للجنة دي، يعني مداخلات الناس تقييمك لا شنو، وشنو إضافة اللي أنت تقدمها في المجال هنا التعايش السلمي؟
3: والله شكرا الأخ عبد الصادق. اليوم بدون التعايش السلمي ما فيش تنمية، وبدون تنمية ما في استقرار. دور كبير بتلعب السلطات التقليدية بصفة عامة وخاصة كجمعية السلطات التقليدية أو كالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية.
0: نعم.
3: هنا قامين بدور كبير كان نلعبه. على سبيل المثال السنة دي بس كان حصل مشاكل في جنوب البلد، خاصة في لوغون أوكسيدنتال منطقة مندكاو، في لجنة كبيرة على رأس السلطات التقليدية مشت، وفي الله الحمد بتعاون مع السلطات المحلية الإدارية والعسكرية المشكلة اتحلت، وده إنجاز كبير. وكمان كما تعلمون في إقليم هجر لميس أيضا حصل مشاكل في حوالي منطقة مويتو، كمان السلطات التقليدية تدخلت وحلت المشكلة دي. ده إنجاز تاني وشيء ملموس. وكمان في إقليم شاريبا قرمي في حوالي كانتون بوغومورو كان مشكلة حصلت وكان سفك دماء، وكل السلطات التقليدية تدخلت بالتعاون مع السلطات الإدارية والمشكلة اتحلت. والشيء الثاني الأخير الإنجاز الكبير اللي كان حصل بعد الأحداث المؤسفة اللي كانت في ولاية وادي فيرة، خاصة في منطقة دارتاما، السلطات التقليدية اتدخلت بالتعاون مع السلطات الإدارية والأخلاء وحلوا المشكلة والعافية رجعت. يعني الشيء ده كله إنما يدل إلى دور اللي بتلعبه السلطات التقليدية بصفة عامة في تشاد، ونحن قائمين دائما بدورنا الاحتياطي وحل النزاعات في وقتها.
0: نعم، شكرا جلالة السلطان محمد موسى بيزو. نتجه مباشرة إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا. السيد سلطان متابعنا إن شاء الله على الهواء مباشرة من قزبيضة.
5: متابعكم.
0: نعم حاليا طبعا انتم حاليا الامور كلها حاليا زي ما ذكرت حاليا الامور هادئه وما في اي صعوبات وكذا. قبل ده كان المشاكل تحصل بسبب شنو مثلا هناك انتم قدرتوا حليتوها؟
5: والله اكثر مشاكل بحصل بين المزارعين والناس المال. اغلبية المشاكل ده بس بحصل. والحمد لله بالتوقيع الحسة حاليا قاعد يستمروا كل وقت ده. الشعب حسة فهموا. دايما بيس بريزدان كله حسة حجة ده. المشاكل كحسة الناس كله كي قرين بيبتل المشاكل ما دايرين مشاكل. وسوينا اللجان في اي مهل لدى سوينا اللجنه عشان التوقيع ده يعني كل ما بكان الناس قاعدين التوقيع ده يزيد. وسوينا برنامج كل ما شهر ولا شهرين كل شرد كانتون بيجوا بيجتمعوا في قصبيره داخل قدامي انا السلطان نشوفوا شنو بحاصل في الكانتون القايد مشكله القايد. انا ذات توالي ناوس نمشي ننزل في التيران عشان المشكلة كان كانتو ما قدر حلها كله. أنا نجي نجيب وكل اللي شاركوا مع القناة القديم نلقوا حلها ونرجو.
0: شكرا. نعم شكرا جلالة السلطان سلطان درسيلة مصطفى سعيد إبراهيم من قزبيدة مباشرة على الهواء. خليك على الخط. نتجه إلى السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية أوداي. السلام عليكم السيد حسن إبراهيم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: طبعا من حجر حديد مباشرة أنت كرئيس كانتون يعني في مثلا مسؤول من كثير من القرى والشيوخ الموجودين، هل في نظامكم الإداري في بعض المشاكل نظمتوها عشان قبل ما توصلك الناس يقدروا يحلوا المشكلة قبل ما توصل رئيس الكانتون، ولا أي مشكلة أنت لا بد تتدخل؟
6: لا لا لا المسألة دي فينا أي بسطرة أي جلي بيشو دي بلاي حقا بيجان حقا بالإمام وبيشو شيء في مستوانا إلا نعم كان هم من فاتم بصير مستوانا ريبريزنتاشن بيشو خلان جيس كان زلاج نوكي ريبريزنتاشن واي بوجو بخانا هو كله كومبوزي ميشو دي بلاي دول كان ما جدرو أتندا بوجو بخانا لينا بانينا معلل إدارة كله الأنصام نقول إنترانشير مسألة كافية.
0: طبعا أكثر الناس قاعدين بذكروا في المشاكل القبلية التجي أسبابها مثلا الزراعة والبهائم وكذا، هل في أسباب آخرة تجيب مشاكل قبلية مثلا هنا؟
6: أنا في محلك مشكلة قبلية مرة كما شفنا
0: أه.
6: مشاكل أساسية إلا المشاكل هذا البهائم ماشي هذا الزراعة ده مثلا مشكلة وده كمان بكمبليكي ده الريزو سوسيو وهي كل شيء يسولون جروب دول يقول أرتو بكان ما تخلو بهاي ما عندنا علينا بكان بزراعة عندنا علينا أراج عندنا بلزوس في بورم الناس كانوا بعرفوا بعرفوا زراعة في المراحل وفي منازل تم بكرير بروبلم.
0: سامش أيوة واصل. نعم
6: شخص في سنسيبليزيون ورم كلام بلزوس في شيء هذا ما تسمو زول بقول في دبل بهاي جريكي بكلام تسمو ده بيجيب لهم كتار دائما ما تسمو أسمعك يعني نورو بجاه أسمو إذا الحمد لله سأخذ كثير جلسة يمونا حليبا أتا هجرة أي هلة بمستوى جزائد من هلة بأسم ريبريزنتاشن أمتاج مثلا بكنتون الجنرال كل هجرة غاية بمستوى هلة بجيب وكبول ما بالعقول وكله وكبول بغانه مستنجي.
0: نعم شكرا جزيلا سيد رئيس كانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت. كن على الخط مباشرة على الهواء مباشرة من حجر حديد وخليك معنا إلى نهاية البرنامج. نعم معنا المستمع بكر من ديجيلي، تفضل بكر.
7: الرقم الرزو
0: بكر أنت معنا على الخط مباشرة.
7: وأنا معكم.
0: أيوة نعم يتكلم.
7: أنا نتكلم في المشاكل ما كيف كانت دول وسلطان دول.
0: ما مشاكلهم هم مشاكل بين السكان وهم من بدخلوا بهلو.
7: والله السكان نما هم المشاكل هم دايرين فوق وهم السكان وايدين نما دايرين مشاكل.
8: شكرا. شكرا جزيلا بكر. مستمعينا الاعزاء، انتم حاليا مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء عبر الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأوناما. قاعدين نتكلم اليوم في السلطات التقليديه ودورها في الوقايه من النزاعات القبليه وتعزيز التعايش السلمي. شنو بلعبوا السلاطين ورؤساء الكانتونات وأيضا الشيوخ الدور اللي بلعبوا عشان ما تبقى مشاكل قبلية بين القبائل والناس كله يتحاببوا ويكون سلام بين الناس كلهم. انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة أو مثلا دايرين مداخلة تنادونا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53 94 94 09 53. المستمع داود يتفضل. داود من أنجار يتفضل.
9: السلام عليكم.
8: عليكم السلام ورحمة الله.
9: الحمد لله طيبين ما شاء الله. الله
8: يسلمك. بخير تفضل.
9: الحمد لله.
8: نعم.
9: ده موضوع حساس جميل جدا.
8: هاي أنقص الصوت عن الراديو حقك شوية.
9: خلاص تمام.
8: نعم تفضل. أيوة تفضل.
9: بعدين أنا عندي ملاحظة شوية. بالنسبة للمشاكل اللي بتحصل دي المشاكل دي من زمان كلها قاعدة زي ما ذكروا الكنتونا لكن المسائل اللي بودوم هسه زي السوبريفي بودوم السيبي دول الناس دول اللي هم زادك قاعدين بأثروا في الشعب بحموش وهادين ده بحموش الشعب وهادين بلوز دول وهادين بلوز دول كما كمين زمن كل السابق ده الكنتونا دول قاعدين مشاكل ما عندهم أي مشكلة كلها بهلوها أسي المشاكل ده أكتر كده يعني خليه يفكروا لها شديد. ده بس أنا كلامي ملاحظة شفتها.
8: شكرا جزيلا داود على مشاركتك معنا في البرنامج. طبعا سيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور أيضا معنا مباشرة على الهواء. تفضل سيد عبد الكريم. السلام عليكم.
10: السلام ورحمة الله.
8: نعم زي ما حاليا أكثر ناس يتكلموا بأسباب بخلي النزاعات القبلية والمشاكل بين القبائل، أنتوا هناك في كانتون حقكم كانتون جونكور شنو نوع من المشاكل اللي تخلي بعض الأمور تبقى تتوسع؟ السبب شنو؟
10: الأسنة بالكريم كبيرة شد كانتون جونكور جراء.
8: نعم.
10: وقبل كل شيء نشكركم ونشكر
8: نعم
10: وخاصة البريزيدان ونائب البريزيدان محمد كل المدعي
8: نعم
10: ونها روح وحدي نعم
8: طبعا السيد عبد الكريم كبيرة ممكن تنادينا مرة أخرى عشان الخط رديء جدا. مستمعينا الأعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة معنا أيضا المستمع علي إيسا من فرشة. يتفضل علي إيسا.
11: نعم السلام عليكم.
8: عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله تفضل.
11: بالأول نشكر ضيفانك القاعدين من بعيد ومعنا عبر التليفون القريبين.
8: نعم
11: المشكلة كل هي المشكلة ما ترجع في السهيب بس كان سهي قاعدة الشغل كله ما سائل والظلم بس والله كده أنا استقلت بحرم الظلم ده النائم الآخر كان قلت إزالة مريت يستفقوا هم من بنفسهم كانوا عادلين وهم من بنفسهم ما كانوا يعني كيف بيقولوا بيشولوا وكذا والله وين المشكلة الناس عايشين من زمان أنا مذكر أنتوا درستونا في التسعينات وقت داك ولا عندكم قال ده إلى بلد يبوا ولا إلى بلد يبوا أنت بنفسك قال سقايد يعني تاريخ قديم أنت نسينا الأكاديمية بعدين
12: أسمار شايلين أكو عندك تاريخ علينا نعرفه كده.
8: نعم.
12: شغل كهذا القبال وناس يعني كو زمان ما عندهم يعني بفرق ولا بعرفوا ده عالي من ده ولا شنو كم وليدهم بكم إن شاء الله خيتا أسمار خيتا كل في ناس الآخرين ده بجرو فوق القانون. وهسا كل الناس تقول له كل شغل حساب ما في لونه وكان قالوا أنت وكذا أنت كلفك بالإدارة خليته يكون زول عادي بس هو شغل المشكلة بتاعه البني آدم ما بخالفه ركب البني آدم بخالفه لكن بعد خلاف كمان خليه يكون يعني في ناس بعدين بشروا بين الناس اللي عندهم مشكلة خليه يكون ناس عادلين ولا بشيلوا جهة ولا بقولوا بخلوا جهة يعني أي زول الكيك أدى حدوده بجروه حسب القانون خلاص الآخر كله تكون يعني نادم كيف كان يكون أعلى من زول ما زول حسب كل المشكلة بتحصل في ناس بيشوفوا نفسهم أعلى وفي ناس بيشوفوا نفسهم هم قارين بالضعوف هم عندهم ما بخسروا بقول أنينا كل نهام ونفسنا بالنهاية خلاص شوف أي مهام خلافنا في شغل آخر وفتهموا أبو يعني في الناس اللي هم قارين بقوا هم بقوا قدا في النهاية يعني بيشوفوا الجهة بقولوا وهذا هم يبقوا البيت بقولوا بكون أسمى من المناصرين وده ما بيجي
8: شكرا جزيلا شكرا أنينا فتحنا لكم الخط عشان تقولوا شيء اللي انتوا تعتقدوا معكم ان شاء الله شكرا جزيلا على مشاركتك في البرنامج مستمعينا الاعزاء انتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية عبر إذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وأيضا تعزيز التعايش السلمي بين السكان. ضيوفنا في داخل الاستديو صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا، السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، اللوان هارون بالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاري باقرمي. زي ما تابعت البرنامج ممكن إذا كان في متداخلين أخيرا يقدروا يتصلوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 94 94 09 53. تتصلوا وتدوا آراءكم. قبل ده نعود للسيد نائب الرئيس السلطة المجلس الأعلى للسلطات التقليدية صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، تعليقك شنو في بعض المداخلات والكلام اللي كان الشيوخ من مختلف الأماكن اتصل؟
2: والله الشيء اللي أنا لاحظته بأن كالمواطنين والشيوخ واعيين جدا ومدركين الخطورة والمصلحة لأن التعايش السلمي ده يكون شيء واقعي، لأن كلهم بذل جهد، أي نادي بقدم فكرة وبدي الأسباب وبقول فلا بد نادي واحد يكلم يقول لك أنا ندور العدالة. العدالة دي هي السبب الرئيسي في التعايش السلمي. الناس كلهم يدركوا أنت ما تكون حاكم وتكون بتان تشيل طرف وتخلي طرف الآخر، ده شيء أديل مرة واحد. اثنين الشيوخ شفريت ترانشنال ده ناس واعيين، دي دي ده عملهم ومارسوا، لكن مارسوا حتى بطرق عدة، لأن مارسوا بأن كيف يعملوا عشان العافية تجي. سمعت الشاب ده كان طوغ أنا حجر حديد بأن كلم قال الريزوس شو ده هو عقبة بأن بيجيب معلومات غلط والناس آخرين بيشولها بيأكلوا المنطقة، هو بيدخل بيقول كلام ده ما تسمعه، أسمعوا نحن قاعدين عايشين معه وتسمعوه. ده شيء الحقيقة والناس عايشيننا، لكن الشفريت ده ما بتبسيه إيديها ما يعني ما ما ما ما بتتنازل، فلا بد تصعب وتمشي على منهج الأسى حاليا ده، لأن هذا شيء ضروري وتدخلات الناس دي كلها تدخلات إيجابية، وده أفكار المواطن وأفكار المسؤول التقليدي. ده الشيء الحل أنا فحصه.
8: نعم شكرا صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو مقرر عام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس يعني لجنة وخطوه في السلطة العليا للسلطات التقليدية المجلس العالي للسلطات التقليدية يعني دوركم مهم جدا فيما يخصنا التماسك الاجتماعي قاعدين تسوي شنو حاليا عشان تعزز التماسك الاجتماعي باعتباركم مقرر عام للجنة.
3: نعم شكرا. زي ما تعرف اليوم التماسك الاجتماعي في ما بين الشعب بصفة عامة ده شيء مهم جدا لأنه نحن كسلطة تقليدية وكلجنة القائمة بشؤون الانسجام الوطني قائمين بدور كبير خاصة عندنا برنامج لإنشاء لجان للإحتياط لجان للإحتياط وحتى لو مشكلة حصلت المشكلة يعني تتحل في أسرع وقت بدون سفك دماء. والشيء المهم جدا بعد إنشاء هذه اللجنة كما تعلم اللجنة دي حطوها دعابوس قريب لكن في الجدول الأعمال إن شاء الله في الوقت القريب من يعني في برنامجنا يكون في لجان في جميع الكانتونات يكون في جميع الكانتونات هسه حاليا في لجان حطوها قاعدة لكن يعني في تقصير شوية لجنتنا الوطنية هي كمان تجي بالدائم للجان القاعدة وتديها يعني فرصة علشان تقوم بدورها من أجل السلام والتعايش السلمي في بين الشعب.
8: شكرا جلالة السلطان. تقريبا نحن ماشيين في الدقائق الأخيرة للبرنامج ونذكر المستمعين انتوا قاعدين تسمعوا الإذاعة الوطنية التشادية موضوع السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي شنو الدور يلعبوه السلاطين ورؤساء الكنتونات وأيضا الشيوخ عشان المشاكل بين القبائل ما تقى والتعايش السلمي يكون عديل بين جميع سكان هنا تشاد. ده موضوعنا اليوم وحاليا وصلنا لتقريبا الدقائق الأخيرة. ندي الكلمات لضيوفنا القاعدين في مختلف أراضي تشاد أصحاب الجلالة رؤساء الكنتونات السلاطين القاعدين حاليا بسمعونا ومشاركين معنا مباشرة على الهواء. نتجه إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسلة. سيد السلطان كلمتك الأخيرة ورسالتك لشعبنا سلة.
13: شكرا كثير لبرنامجك.
8: نعم
13: وكان كل ما وقت شهر شهرين تسولين برنامج جلسة بدينا فكر كثير ندروا نشاركوا فوقه. وكلمتي الأخير يعني أنا يعني نقول نجل الجهد للتوئية بس أسوف اللقاء نسوي توئية لكن نسوي زيادة.
8: نعم
13: لأنه الشعب حقنا أكثر فوقين دؤمين ما فاهمين وكان نزود التوئية الناس كله بفهموا زي حتى حاليا فهموا شيء المشاكل خفرة ومكدبت أنا وشيء هدي الأخير. شكرا.
8: نشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك في البرنامج من مدينة بوزبيدة مباشرة على الهواء صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم من بوزبيدة سلطان دارسلة. نتجه إلى السيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا بمحافظة أبو تيور. السيد عبد الكريم كبير كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك لشعب كانتون جونكور.
14: كثير وادونا توجيهات وكان من قبلنا أي ما واحد في طبعاً تقلمنا شوق التقليدين وحجينا بالدور على الملعبو وطوالي قمينا في خدمة وممكن بالتوقيع التوينة بالجهد التوينة قدرنا شاركنا وحللنا مشاكل كثير إشان دا نشكر كثير ومش الماء زمدان بهجو لأن إنسان زي دا بيساعدنا كثير بيساعدنا عشان نقدروا نلقوا فكر ونقدروا نزيد التوعية للشعب الدور حقنا والموضوع حقنا أننا أشوق التأخذي دائرين دائما وأبدا الشعبين بيسيطوا فيها والسلام بالآخر
8: شكرا شكرا شيف دي كانتو شكرا جزيلا شيف دي كانتو عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا كنت معنا من محافظة أبو طيور نتجه مباشرة إلى سيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي سيد حسن إبراهيم كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك لشعب حجر حديد
15: قبل كل شيء نشكر لبرو أنا عشكاك أرتين جمنا
8: نعم
15: وأشكر الناس أنا ما قدروا صول البروغرام ده
8: نعم
15: البيرو هاي كان قدر لقاوك وانتوا في البروغرام وشاركتونا
8: نعم
15: ألوم يعني كل سلطات تقليدية أنا شاهدوا كل سجل بصمو في الراديو الما يدري معنا كله بصمة يكون على عجينة ده
8: نعم
15: دونك نتمنى ده يعني فترة ما فترة يكون ألوم كانتون كي سلطان كي أمباكر سلطان كي سلطان كي وبكان الماسي كل كوميدي أنتو كوميدي لجنة تعيش سير ميدا خليه وانتو
8: نعم
15: بيكتب يبتلو مشاكل داخل تريد الفرطة وكلام رجل سوديو دا من الناس يستمع على المفضل أجو ما يسمى كلام رجل سوديو
8: نعم
15: رجل سوديو بيكتب لك يخلق الديجو
8: شكرا جزيلا السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي كنت معنا مباشرة على الهواء من حجر حديد نشكرك شكرا جزيلا نتجه مباشرة إلى اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا من ولاية شاربة قرمي السيد اللوان كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك لشعب خصوصا
16: أنا أشكرك كثير في ثاني سؤال قدمت ليلة
8: نعم
16: أنا أعلم من شدة كانتو أعلم من دي 56
8: نعم
16: أنا عمري والأربطاية سر
8: نعم
16: يعني أنا شدة كانتو يعني في كلام أنا
8: يعني 50 و6 سنة أنت شدة كانتو
16: 50 و6 سنة أنا عمري والأربطاية سنة أنا من شدة كانتو
8: وحس حاليا
16: وحر حاليا شدة كانتو حاليا لكل
8: نعم أيوة كلمتك الأخيرة
16: أنا في زمان أتلاقى شو بيتم سوين شريبة غريبة. أنا مشي حياتنا كل ما تيجي كلام عن فنزي بسون الشعب بس يعني تهيج السن بس ما عندهم مشاكل. ولا كتاب ولا يمام نروم. نخدم ولا شعبنا ولا ولا وطننا شاب. كتير وقت سنين بكان شاب يجي مشكلة شاب بيتعطى فرنك كذا كان قال كل كذاب. كل الناس زعلانين ما ندور شغلنا.
8: شكرا.
16: زي أول خدمنا سووا نخدم ما نخلوه.
8: الله يوفقكم إن شاء الله شكرا جزيلا اللوان هارون أبالي.
16: أخوانا جونا من برا كل خديه نقول ما خذهم خديه يقول ما عنده أي مشكلة لكن دور عارف
8: نقول إن شاء الله شكرا سيد اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاربة قرمي كنت معنا مباشرة من لينيا السيد المقرر العام صاحب الجلالة سلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية كلمة أخيرة
17: نعم شكرا الكلمة الأخيرة زي ما تعرفون سكان تشاد أكثر من 80% هم ريفيين وعلى هذا السبب نطلب من إخواننا السلطات التقليدية بصفة عامة خلي يكثف الجهود من أجل التوعية والوقاية للتهجر السلمي فيما بين المجتمع
8: نعم
17: شكرا
8: السيد النائب رئيس السلطة العليا لسلطات المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك
18: بخصوص التعيش أخي عبد الصالح نشكرك كثير
8: نعم
18: وأنا نشكر الشيخ تراديشنال لمداخلته مداخلة كلها قيمة وعندهم نية عديلة إن شاء الله يعني طمنونا التوعية والبلد كله في خير نحن كنا نعرفه مثل ما هم بعرفوه ونطلب منك عشان تلبوا دعوتهم
8: نعم.
18: مرة
8: نعم.
18: عشان البرنامج يتكرروا
8: نعم.
18: وذاته بكل اللي مساعدنا بورتي ميساج للتوعيه لشعب تشاد كله. شيوخ خارج بدخلوا في مداخله وادوا رايهم، والمواطن ذاته بيفهم بدين راينا يستفيد منه.
8: نعم. شكرا. شكرا جزيلا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. شكرا جزيلا صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. نشكر أيضا صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دار سيلا، وأيضا السيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا، وأيضا السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، وأيضا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا من ولاية شاريبا قرمي. ونشكر جميع المستمعين التابعون في برنامج حوار الساعة. موضوعنا اليوم زي ما كلمناكم السلطات التقليدية ودورة في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني أيضا زينب محمد طاهر الفني.

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة الحلقة دي ندور نهج فيها في الفحص العام أو ما يسمى بإكزيما جنرال. كثير من الناس كل ما قعدوا فترة ينفسوا في اللبتان فحص عام وبعض الناس كمان ما يمشوا في المستشفى إلا كم بيجوا مرضان حتى يمشوا. عشان كده اليوم نهجينا في مستشفى الشفاء وقابلنا للدكتور عبد العزيز محمد طبيب عمومي وشغل في مستشفى الشفاء ودورنا نتكلم معه في أهمية هنا فحص الطب العام وكذلك الإنسان مفترض ده يسوي فحص عام دبت كم فترة. وقبل ما نجي نقابل الدكتور في مستشفى الشفاء عملنا جولة وقابلنا عدد من المواطنين عشان نشوف الرأي حقهم.
1: نعم طبعا قال نسي فحص العام غالبا كبه ثلاثة شهور خلال نسي يعني تحليلات عام كده نشيف نديش نبو يعني وكده كمان نشيف الشيء إذا كان أنا مريض كمان ممكن نعالج نفسي قبل ما أنا قتيت من المرض يعني.
0: من الفحص اللي تسوي ده أنت لقيت فايدة منه؟
1: نعم طبعا عنده فايدة يعني صحة يعني بعض الأحيان نشر بجسمي تقيل وكان سويت الإكزامين قد يكون عندي بالي كمان نشيل دواء هنا بالي وبعض الأحيان كان يقول لي عندك تيفويد كمان نشيل دواء هنا تيفويد فمشي ده أنا هسه ماشي وغالبا

0: السكر كلها كل شهر نشيف، هل يعني السكر ارتفع ولا جاء في محله تمام كما نشيف صحتي ان شاء الله.
1: انت كوصيتك شنو للناس اللي ما بيسووا ده عشان ممكن يسوقها صراحه؟
0: والله انا نوصي لاخواني التشاهدين كلهم ده واجب انساني، تحافظ نفسك من الامراض، يعني كل شهر تمشي المستشفى يعني شغل تافه بس تمشي كفيه ويسالك تحاليل تشوف نفسك هل انت نسي ولا ما نسي. يعني نوصي اخواني الشاهدين خليه يجي المستشفى ويشوفوا نفسهم قبال ما يقتي من الامراض ان شاء الله.
2: نعم قاعد نسي فحص العام ده يجدد صحتك، كيف تكون دايما تحاول يعني تشوف صحتك عديلة كل فترة بعد فترة وكده.
1: في ناس ما بيهتموا بالفحص العام، انت وصيتك ليه؟
2: الفحص العام ده هو مفيد جدا، يعني لازم يهتموا فوق عشان تشوف صحة جسمك كيف، ودايما تحاول فترة لفترة تجدد الفحص عشان تكون صحتك وتعرف شنو في جسمك وشنو بوجعك وشنو ما بوجعك.
3: قاني سوي زعما جعلت انا قلي زمي وانا انا فيس بقول لك قاني سوي لي كلام ضمان الصحة كده بس كان يقول سوي ده من باب طوية ده عديد مرة وقت لها عشان انتي تفكر في أغذية أنا قبل تتناولها ده، ويعني شنو سكريات أنا قد زيادة ولا ما زيادة، لا عشان مرض ده كيوم جالك كله تقدر تستقبلها وتقدر تشيل لها هنا قد ولا قبل هو كيدخل في جسم ده بزيادة كنتي. وفحص عام ده هو عديد مرة لصحة أنا قنتي له ده عشان ليه تنظيم أنا أغذية أنا قنتي له من باب السلامة ده الأفضل تسي أيما شهر أو أيما ثلاثة شهر على حسب الاستطاعة كيكني، لكن هو يوم تسي ده سي فحص عام كيكني وده الأفضل.
1: وصيتك شنو للناس اللي ما بيسووا فحص عام ده؟
3: وصية حقي أنا ده الأحسن نخليه بيسووا ليه ما يعجزوا فوقه عشان عجز اليوم ندامة الغد، أنت ولم كان يجي سلام باكر تندم، للده ده أحسن تسوي تراجع كيكني، وأنا ننصحك أخي كان أختي كان أخي كله تسوي الفحص ده، لا عشان تشوفك أنت أحوال أنا أنت ده كيف كي. قاعد تسوي ده مرض الواحد خاصة خفيف ده كله ما بكربك من كيكني وده الأفضل.
1: مرحب بك سيد عبد العزيز محمد في استوديو راديو تشات.
4: مرحبا.
1: في البداية دكتور ممكن تكلمنا الفحص العام ده معناته شنو؟
4: الفحص العام ده هو كشف عام، المريض يجي لك يقول لك ندور كشف عام تستقبله تشيل تنسيون حقه تشيل وزن حقه كيلو حقه مرات تشيل تاي حقه تشيل الدرجة حرارة حقه تكشفه تخطه في السرير تكشفه تاك تاك تاك تشيفه وبعدها تنتي بيلان كانتوا البيلان ده كان من الدم من الراجو كل تنتليا وبعدها يمشي يسوي بعد كان النتائج تلو كان انت تجي تشيفه.
1: كثير من الناس للفحص العام ده ما قاعد يسوون أهمية حقه شنو في صحة هنا إنسان ده.
4: الفحص العام ده هو مهم ده معناته شنو؟ يخليك انت المريض ولا زول الجد للدكتور ده تلقى ايدي في جسمك شنو العديل شنو ما عديل كل تعرفه، وكان عرفت بدري ده العلاج كله بعدين يكون سهل، لكن كمان ما قاعد يسأل بيلان دي سانتي وكي تجي إلا كيوم مريض وكذا العلاج كله يكون شيء صعب والثمن كله يبقى تقيل وكي دونك وقاية وهوك زيادة ده كان البيلان ده يخليك تسأل وقاية بدري كي يقول لك ها انت ده عندك وزن هناك ده تقيل كتير فكر لوزنك، كما تفكر لوزنك ده أمراض قلبية ولا أمراض هنكلة ولا كي يسيبك دونك أوقات دونك خلاص يخليك أنت تشيل وقاية هناك وتجتنب شغل الليزك اللي وزن دي يبقى زيادة ده تجتنبه، ولا يقول لك سكر هناك ده مرتفع جينا هسا سوينا ما دخل عليه سكري لكن جاي يميل عليه على السكري دونك أوقات خلاص تقبل ده كان تشيل وقاية هناك لما تدخل في المرض وبعدين يبقى صعب شيء الكمبليكاسيون.
1: مثل بعد كم فترة الإنسان يسوي فحص العام ده؟
4: والله سلون الريكومنداسيون ده وهلو ده بعد 3 أشهر أو 6 أشهر أو سنويا كما ما فيك كل سنويا ده كان نادم تقدر تسي بيلان كي بعد بيلان دي سانتي دي يكون عديل يخليك تلقى إيدي في جسمك كي هل جسم ده ماشي عديل ولا ما عديل، هو العربية ذاتك كي الوتير ذاتك كي لازم كان تسي فوق ريفيجيون عديل ده اسمه ده دونك الجسم هنا الإنسان كله ومشي ده بس كان انت تراقب بقريب ده كيوم بعدين أبا كله علاج ده يبقى ساهل وما عنده كومبليكاسيون زيادة، لكن كما ما قاعد تراقب ماشي بس ماشي ديوم تقدر يكون صعب.
1: بعض الناس مثلا الفحص العام ده ما بيسوى عشان يقولوا غالي مرة هكذا، انتوا في ميدان العمل ده تشوفوا كيف ده؟
4: والله مرات ده احيانا هو سهي كلام ده نادم اليوم بهل ده شيء صعب تجي بس تقول تسي بيلان دي سانتي ده كان ما أثرت قلبك ده ما تقدر تسوي، لكن هو الهلو ده كان تقدر تسوي ده يكون عديل يساعدك عشان كيوم وقت ده إلاج دي يبقى تقيل. كان ميشي بدري كي انت قاعد تشيل الوقاية هناك ده كان بعدين وقت كل ما يبقى صعب زيادة، أي صعب يكلفك لكن سنويا ده نادم تبرمج وتسويه في بلدان الآخر ده بيجي له مشي سيستماتيك. وهسا في انجمين وكل الشركات وادين ده فيهم ناس شغالين في عمل اللي يقول لك سنويا ده لازم أمال هني ده يسولم بيلان دي سانتي. دون خلاص كان بعد صوت البيلان دي سانتي ده خلاص إن ده مشكلة كل يقولوا له هاي فلان أنت مشكلة هناك ده زي ده زي ده زي ده تجتني من ده تجتني من ده وخلاص. مرة ده بعد الإكزامين بيلان دي سانتي ده الناس كورينا مشغل ما أدل لجينا ده بعد فترة كان قبل لك يقول لك دكتور خلاص أنا كي حسيت بنفسك من شغل ده والروتيني وخليته ده جسمي كي خير فوقي. دونك ده كله من الفوائد هنا البيلان دي سانتي.
1: مثل الإنسان كي ما يقدر يسوي فحص عام ده شنو كي الأمراض مثلا خطيرة مرة وهيك عشان يسوي له ده في كل مرة ده؟
4: والله هو حاليا ده من الأمراض الزيادة كي يأثر معي ده الناس الكبار السكري التنسيون وأمراض هنا الكلى. هم دول كله كم بدري بس انت اكتشفوا اللي يقولك ده ما توصل للكمبليكاسيون للصعوبات يتابوا معك كان في هبوب كل ينتوك وكي ما توصل، لكن كم ما قاعد تسوي فجأة كمشي انت عندك سكري ما تعرف فجأة كبز وقيت جيت اللي جو مرتفي مرة واي اكون دستاك في كوما ولا شون واي دونك التكلف كو حق كله يبقى تقيل. دونك الناس الكبار في السن ده كان عندهم استطاعة يسول بلا كان سنة كله يمشي للدكتور يشيفة يكشف هنا قلب يشيل الدخل حقه يشيل السكر حقه يشيفة كلا حقه في بقى كان دي انتي تو يا تو ديسيجن كلي البعد من الكومبليكاسيون.
1: بالنسبه للفحص العام ده مثلا للناس الصغار والشباب والكبار كلهم سوا بس ولا مثل الشباب والصغار ده يسووا اكثر من الناس الكبار؟
4: هو طبعا الايال الدقا كلها لازم في بلدان الاخر ده عندهم البلا البيدياتر قاعدين صغير منه اللي في 6 أشهر يشيف البيدياتر حقه، في 9 أشهر يشيف البيدياتر، يجي في 11 شهر كله لازم يشيف البيدياتر، في 12 شهر وكان جاي كبير كله لازم يشيفه بيسك عندنا انومالي نقولوا يا تو حنا الصغير كان جاي كبير دو حاجات وادين امراض وادين يقدر يكبر فوق ديفورماسيون دول ولا كي. دونك كان جاي يشيف بيدياتر ولا يمشي دكتور ولا صغير مش الجاي اخر ما جاي حجي ولا يسمى لي دول كي كان الفامي لا هذا كله يقدر يودي لي دكتور داو صغير ده تم وقت مش اللي مشي ده سنة مشي ده لكن ما جاي يقدر يروح ولا ما جاي بهجي. دونك الدكتور يشيف المشكلة شنو، هل شغل ده عديل ولا ما عديل، وخلاص يخليكم تشوفوا بريديسبوزيشن هنا. وكان شغل هنا علاج كله يقول لك لا لا شغل لا لازم نعالجه، كما هنا علاج كله يقول لك لا لا هدى خلاص يكبر فوقه ولا كله يخليك. المهم تشيل وقايه والجن كله لازم يسوى الاكزامي يسوى البيلان ده. هسه امراض وادين هيباتيت سيدا فياش وادين ده عندهم لكن ما يعرفوا، يجي يقول يدور ينتي دم اخو مردان ولا كي بعد يجي سودا يقول لي انت مردان ما تقدر تنتي دم. دونك وايد ده هو تاريخ اكله بتهد ما عنده خبر. دونك كم بدري بس جاي يمشي يا اخي انا ندور سولي بلا هنا فياش انا ده قاعد في خطوره ولا عندي ريسك وايد مشي ده لمد في الدم ولا شغل وايد ده يخليه يشيل الديسبوزيشن حقه ويجي كان اللي جو كله خلاص تريتما قايت يخطو فوق بدري ما يلقى كومبليكاسيون بعدها.
1: بعض الناس مثل بيقولوا فحص العام ده ما عنده فايده عشان نادم انت تحس بالمرض حتى تمشي قبل ما تحس ده ما تمشي، بيقولوا ده ردكم شنو انتم؟
4: لا لا لا نادم ده ما تقول انت جاي رايق بس تقول قال لا لا انت عافي. امراض وادين ده نقول مالادي لاتانت هو بيصير بتيت يوم يرمك ده خلاص ويصير في حات وايد شيء كومبليكي. دونك كلام الناس لكن ما في دربك كان نادم عندك استطاع ده شك 6 أشهر ولا سنة كده أمشي قول سولي كنترول كي سكر حقي ده كيف ولا تنسيو حقي ده كيف ولا أمراض إيباتيت فياش ما مال دولة راقبولي، لكن تقول ما عندك انتري ده ما هو
1: وبعض الناس كمان مثل يخافوا كي واحد بدون ما يحس بمرض يجي يسوي مثلا فحص ده يخاف كي يقول له إن الأمراض خطيرة مثلا زي السيدة وكذا كله يقوله ده أنتوا كأطباء ده وصية أناكم شنو اليوم؟
4: والله وصية حقنا ده نقوله الخوف ده هو جاي الناس متخاف وكذا جاي لكن الأفضل والأحسن ده كم مشيت سويت الكشف ده آخر لكن كان تخاف ده تخاف لمتى ما يبقى متى ما تقول هو يجي يمرق كيوم مرق ده يبقى صعب دونك كان خوف هناك ده خليته ومشيت انت مشي عندك شكك كي شغل وايد ما عجبك ولا كي مشيت شافوا لك بدري ده علاجه كله يكون سهل وما يكلفك زيادة لكن كان انت خوف ما مشيت بم يمرق ده علاجه ده يكون صعب ويكون تقيل والتكلفة كلها بالتاني يبقى كتير مرة دونك الوقاية ده هو خير من العلاج مش ما غابوا قولوا
1: خلينا قاعدين في نهاية البرنامج وصية هناك شنو للناس عشان يجوا كي يسووا للفحص العام
4: والله وصية حقنا ده نقولوا لهم خلي يحاولوا الحياة صعبة لكن نادم سنويا ولا 6 أشهر كي تجي كي بس تشيف جسمك كي بس كيف قانهيس ولا شنو هقي ما عديل ولا كده مهم مرة واي وأنينا لسه ما دخل لنا زيادة ما قاني لكن في بلدان آخر ده الناس فاهمين الموضوع ده بدري الوقاية بس بوكو بليس لا بريفانسيون ده وزيادة من العلاج دونك بدري بس نادم عندك استطاعة تحاول كتجي كان 3 شهر ولا 6 شهر ولا سنويا كقولة تسوي ده يكون أحسن يساعدك لك انت شان كيوم مريد قبل جدا مرات ده يكون صعب ما يعرفوا شنو عندك زمان وكي لكن كان مش البدري كي انت تعرف عندك تنسيون عندك دواء قاتي شيلة يوم تجي اللبتان تقول انا ده دواء اول كل عندي دواء مش اللي قاني شيلة وكيفية حقا كل دواء مش اللي قاني شيلة حتى كان سكري كل لا انا ده دواء عندي سكري دواء مش اللي قاني شيلة وحاليا ده حسيت بشغل مش اللي ده يخلي للطبيب ذاتك يوم انت تجي تلقدا خلاص يكون عندك ايدي في شغل الجباب وشنو اللي استعمالها ولا ديسبوزيشن حق الاشيلة ده يكون سهل كمان مش النادم يجي بس شيء ما معروف كبس يجي وكدابة من جديد فوق كلها دوسيه ولا كي كارنيه كله ما عنده مرات ده الكارنيه ده ذات مهم ناس واجين ده كارنيه ده عنده 10 كارنيه بكان مشهر لكن هو كارنيه ده من الواجب ده يكون عنده كارنيه واحد بس كارنيه الواحد ده تمسك عديل تخطه كم مشهر لابتان جيد ده تخطه كيوم ماشي تاني مرة كلها تشيلة شن دوا الأول كتبه لك المرض الأول كل يخلي للدكتور يعرف شنو مرضك الحالي وشنو الكومبليكاسيون يساعد زيادة
5: شكرا جزيلا
4: جزاكم الله خير وإحسان
1: مستمعينا في كل مكان هكذا طابعتم هذه الحلقة الخاصة التي سجلناها لكم حول موضوع الفحص العام وذلك مع الدكتور عبد العزيز محمد طبيب عمومي بمستشفى الشفاء في خطابها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد بطران وفي الإخراج عبد الله توش وبني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: جاءت الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا. فقرات مختلفة ومتنوعة.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا من جمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمع حرية الشات، مستمعين ومستمعات راديو شات في كل مكان. بعد ما سمعت برنامجه بكلام النصارى من أجل أمل وكجاف شان عبد اللقاب، والبرنامج بقسم الأوروبي هنا اليوم الصباح يوم الجمعة يوم 15/6/2026. تكسس وتقديم البرنامج من المصابيح من دار 75 دقيقة من قصر مجري كان أونا ما من كركي جمال ذاته تكسس وتقديم مقارو مرموس أنا هاتف منشي لمحمود السلمين أول أغنية الأخطان ما محضر لكل المسلمين ومستمعتنا راديو جاد القديم من جميعنا في القرقان وفي القاري الصباح سيك.

سبا دقي سبا وسبا دقي في بسام في الدنقر مرجان ونفسه سبا في الاستديو أنا رضي الشات نوصل ضيم الباب الرامينا بغسم الوروبي من جميعنا الإدارة العامة هنا الكسر أن الريتريت سيفيل نتيات سير سيتي تبلغ لكل ريتريتي بتقول كفانا نام هنا بانسي كفانا نام هنا بانسي هنا من الديزم تريمستر ده يكفله يبدأ يوم الأربعاء يوم 10 سعر في شهر 6 سنة 2026 ويطلب من كلنا كل الريتريتيك وكل واحد كان جاي ده بيشيل ليفري حقا وفيشر كنترول حقا لا بيجب والكفان كمان بيكون الاسماء المنطقات جاهزة ده بس طوال تشيب اسمه قد يمشي بيكفوك الإدارة العامة لشؤون القضاء يبغى رزان السادة بعد سكن تطلب من السيدة فاطمة بكر اندهانا قاية في كارتية دار السلام سيكسيون قط إلو دي وسلو إن الليش المكاتب أنا تراها قرابة تمشي الإدارة بشيء خصها تراها قرابة لقضاء ما جاك كوفوكاسيون دائما الإدارة شنو الغبايا ولا درس هذا وهذا بالسكن تطلب من السيد مالا جبرين إساغة عبد الله جبرين إساغة عندنا قا في كارتية الرنجاجي سكشن كات يلو ترانكات ولوسيس خليش المكاتب أنا تراها قرابة تمشي الإدارة بشيء خصها تراها قرابة لقضاء ما جاك كوفوكاسيون مطلوب من السيد عبد الباقي حسن السنوسي عندنا قاعد في كارتيه جيني بور سكسيون دي يلو 25 ولو 3 خليش المكاتب الاتنين هكذا ويمشي الاداره باش يخص هاتين هنقل بلاغ دوما جاك الكونفوكاسيون دائما الاداره شنو القضايا بمدرسه سد مدبان سكن تطلب من السيد محمد عبد الله عندنا قاعد في كارتيه فوندوري سكسيون 1 يلو 54 ولو 13 خليش المكاتب الاتنين هكذا ويمشي الاداره باش يخص هاتين هنقل بلاغ دوما جاك الكونفوكاسيون دائما الإدارة شنو القضايا بمزارة سادة ودبادة سكن تطلب من السيد محمد عبد الله نلقى في كارتيه جيلي بور سكسيون دي يلو سانيف والأنس لو أنس خليش المكاتب على تانا حقم لا يمشي البدارة بشيء خصة تانا حقم البلاغ دوما جاكا كونفوكاسيون ناس الطريقة لنقوا اسمهم دا كنا كلهم عندهم نقات ونقاتهم دولا عندهم باقي دستاس من المشكلة ما دام دا كل وقت خليش المكاتب على تاريها قدا ويمشي الإدارة بشيء مبالغ ولا حلال ونحن بعرفهم كمان خلي بيخبرهم الشيف دي كامبون كداد لوان ابراهيم الجيت لوان مهدي ويخبر يبلغ لكل سكاننا كامبون كداد والاخرين كله بكل الاريتي العيون بقى هارون محمد شيف دي فيلاش انا غرغاماتو واحد دا والديسيجن سو غرغاماتو واحد واثنين دا ده كلك أني له غرقاماته ده قصمها خشمتينين ده من يوم سنة 2008 والشيف دي فيلاش أنا غرقاماته واحد ده بلاما جبرين محمد وغرقاماته تنين كمان بلاما إما خال نواصلوا دائما ببرامينا بغسم الأوروبي من يمينا ده بلد ده بلغنا الوفا ده يعني نخلو ده ورسول دايما ببرامنا بغسم الروبي من مجمعنا جبرين ده بلغنا عروس جبرين القرى بلاما أبا كاكا جبرين عبد الرحمن جبرين حسن آدم جاكا محمد النور هارون موسى محمد جد عمر مكايلة محمد أحمد حسين أبكر جد أبكر حسيني هارون جدة أبكر هارون محمد علي إدريس عبد الرحمن جدة عبد الرحمن محمد حسن جبرين آدم جبرين دنا يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكونوا عروسنا ولدهم وأخوهم جبرين القردة على روسي سؤالين بجميع ولازم كمان باكر بسبت في الهيلة الواطة هنتات البلامة أبا كاكا جبرين أجا أخير أخينا والجدة عثمان والجدة آدم سيدة عبد الله والدقوي بلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكونوا عروسنا ولدهم وأخوهم أخينا والجدة لا على روس يسوى مسبي الخميس والعزومة كمان مجمع في هلة دليل انتهت البلامة جونبو الفاس
نكرر أخينا ولا جدة عثمان ولا جدة آدم سيد عبد الله ولا دقوي بلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكونوا عروسنا ولدهم وأخوهم أخينا أول جدة ده العروس سووا خلاص أمس والأزمة كان عليهم بجمة في هلة دليل انتهت البلامة كانتون الفاس هارون عبد الرحمن يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا ولد عبد الرحمن هارون ده العروس يسو بلهت والعزومة كمان بالاتنين في هلة وزلفول انتهت البلامة كيكي نكرر هارون عبد الرحمن يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا ولد عروسنا ولد عبد الرحمن هارون ده العروس يسو يوم بلهت والعزومة كمان بالاتنين في هلة جوز الفول انتهت البلامة كيكي نواصل دائما ببرا من بقسم الغروبي من مجمعنا إيسا إيسا أجيد إدريس أجيد حسن أجيد أمار أبكر محمد أبكر جدان أبكر بلامة جبرين ديدان ديناء دهية ياسر علي أدم دنا عمر عمر موسى بلاما هارون جبرين بلاما جبرين دليجي موسى جبرين محمد رايب محمد راتب حسين آدم هارون حامد يايا عمر محمد طاهر قد دقم دقام بكر يبلغ بفرحة لسالي آدم لدادا لبدوي جدة بلاما بركة عمر حسن حسن محمد علي أبكر أبخريسة حسن راتب دنا بركة محمد جبرين يا إدريس آدم يوسف أبدو قوني وأخيانا في قلمي رمات أبكر وأخيانا في أندهير محمد عبد الكريم ودنا في البشير جدو ولا هوا في فلقة أبشيني قنبو في راكايا حسن آدم هارون آدم موسى آدم عمر حسين في الجنين في الجنينة قنبو ولا مبودو في الجوم أحمد موسى في أم تكسم عبد الله محمد في كليسم الشيخ أبكر عمر القوني أجيت وكل الأهل البر وداخل عروسنا ولدهم وأخوهم الدن دنا الجدة العروس يسوه عليهم بسبت ولازم كمان مباكر بلا يسوه مباكر لازم العروس يسوه مباكر بسبت ولازم كمان بلهت في مسيل الغنم هنتات الدليجي موسى جبرين إيسا إيسا أجيتا إدريس أجيتا حسن أجيتا عمر بكر محمد بكر ديدان بكر بلاما جبرين ديدان ديناء دهية ياسر علي آدم دناء عمر موسى بلاما هارون جبرين بشارة جبرين دليجي موسى جبرين محمد راتب حسين آدم هارون حامد يايا عمر محمد طاهر دقام بكر يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكونوا عروسنا ولتم وأخوهم الدناء الجدة العروس يسوه ألم بسرد ولازومة كمان بلهت في مسيل الغلم انتهت الدليجي موسى جبرين.

0: السبعة وخمسة عشر دقيقة في الاستديو. أنا راديو تشاد الزميلة بكر أسم بخاري جايس في نسمينا عشرة الأخبار الصباح. يا صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور الزميل حارون مسلح. صباح الخير مستمر راديو تشاد إليكم نشرة الأخبار. هنا اليوم 19 ذو الهجة 1447 هجرية. ونبدأ بالعناوين. الوزير الأول كبير الحكومة السفير اللامي علينا فتح رسميا الحديقة انت الصداقة يالا الدقاقة تشاتا شينا في الويتيم أرندوسما. رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبادي استقبل المنسق الخاص للشبكة البرلمانية لمنطقة انت الأمن الغذائي والزراعة FAO ليونار جان. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فديلا ناوين إليكم الأنباء بالتفاصيل. الوزير الأول كبير الوزارة هنت البيئة بالشراكة مع CNPC فتحت رسميا الحديقة هنت الصداقة هن إيالة دوغاك تشاتا شين. وفتحها رسميا كمان الوزير الأول كبير الحكومة السفير ألمي علينا في ويتم أرند سما بهدور على كثير من أعضاء الحكومة وسفير حنا جمهورية الشين الشعبية في تشاد واللمير حنا مدينة أنجمينا. الزميل محمد أحمد محمد عمر إدريس والتفاصيل.
2: الافتتاح الرسمي عن الحديقة هنت الإيالة الدقاقة تنكتف في إطار التعاون القايد أم بين تشاد وجمهورية الصين الشعبية. المساحة هنت الحديقة تقدر ب 12,460 متر وتسمح كمان لسكان هنت العاصمة خاصة اليالة الدقاق بجو وبل أبو يترفه فوقها. زيادة لده الحديقة دي تخلي قبلان هن المساحات الحضرية وقوين جهود التكيف مع التغير هنت الوطا. السفير الصيني في البلاد سعادة وانغ زينك قال المبادرة دي تنكتف في إطار الجهود القايدة عن بين تشاد وجمهورية الصين الشعبية في طورين البنية البيئية الحضرية في العاصمة وقوين استخدام الطاقات المتجددة في كل الأماكن العامة هنت الحكومة. وده الشيء اللي بينسجم مع التحديات المناخية والتنموية اللي بتواجه المدن الإفريقية. قال له وزير البيئة حسن بخيت جاموس أكد بكون المشروع ده بقوي المكانة هنت العلاقات أم بين تشاد وجمهورية الصين الشعبية. قال المشروع بيمثل نموذج للتعاون الثنائي القادر بترجم كل المشاريع التنموية لإنجازات ملموسة تخدم كل المواطنين والبيئة. وزير البيئة قال الحديقة دي أنجزوها من قبل الوكالة الوطنية هنت الدردر الأخضر الكبير ومولتها شركة CNPC. نذكر في كمالة هنت المناسبة كبير الحكومة رئيس الوزراء السفير ألماي هالينا فتح رسميا الحديقة هنت الصداقة التشادية الصينية القادة في كارتشي أنجاري في الدائرة الثامنة وده بحضور أدت من أعضاء هنت الحكومة والسفراء والسلك الدبلوماسي وكثير من الضيوف.
1: رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبادي استقبل المنسق الخاص للشبكة البرلمانية منظمة الأمن الغذائي والزراعة FAO جان ليونار وكلمه في الأسئلة التخص الأمن الغذائي في بلدنا تشاد. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
3: عشان يناقشوا في الدور القاعدين بالأبو البرلمانيين وأعضاء مجلس الشيوخ في قوين الأمن الغذائي والتغذوي في تشاد بصورة خاصة وفي إفريقيا بشكل عام. ده الهدف الأساسي من المقابلة الكان لما رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو في راسم المنسق الخاص للشبكات البرلمانية جان ليونارد تواديه. وده ليعرفوا كيف مكانها السلطة التشريعية الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في جانب سوين القرار التخصيص والميزانيات بالأخص المراقبة في السياسات العامة ومثلين المجتمعات الكان يختارهم. في كلامه بعد ما مرق من المقابلة المنسق الخاص للشبكات البرلمانية في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو جان ليونارد توادي أكد في كلامه وقال الأمم المتحدة خصدت بالقرار الكان وافقت فوق الجمعية العامة في شهر 12 سنة 2023 بالدور الأساسي للبرلمانيات الهو عند دعم أساسي في حققين أهداف التنمية في إفريقيا والعالم. يذكر بكونه المقابلة البيقت أم بين رئيس مجلس الشيوخ مع وفد منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو في راسم المنسق الخاص للشبكات البرلمانية قعدوا لمدة حوالي الساعة.
1: نائب رئيس الجمعية الوطنية دكتور دافيد أودينغار نغاريمادين فات في أكرا أسيمهن غانا وشارك في المؤتمر الرابع على البرلمان الإفريقي على إقليم إفريقيا. الزميل محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
2: انفتحت في العاصمة حنا غانا أكرا النشاطات حنا الدورة رقم 4 حنا الملمة البرلمانية الإقليمية الإفريقية حول القيم الأسرية والسيادة هنت الدول. الملمة البقت في أكرا دي هي جمعت البرلمانيين عشان يتبادلوا الخبرات والأفكار، وشاركوا في الملمة دي عدد كبير من الشخصيات المهمة الجات من مختلف الدول الإفريقية. الهدف من الملمة دي يحمو البنية التقليدية عن الأسرة الإفريقية، إضافة لجوان الهوية الثقافية والمحافظة للمرجعيات، وأيضا يحمو القيم الخاصة بقارة إفريقيا. تشاد شاركت في الملمة البرلمانية دي على رأس الوفد التشادي النائب الأول حنا رئيس الجمعية الوطنية الدكتور أودينغار دافيد، الكان مثلا لرئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي. الجلسات هنت الملمة البرلمانية البقت في غانا وشاركوا فوق عدد كبير من البرلمانيين الأفارقة وأيضا رجال الدين والتقليديين وعدد من الممثلين حنا المجتمع المدني. الجلسات دي رأسها رئيس حنا البرلمان في دولة غانا ألبان سومان كيسانغور باكبين. في بداية المناسبة باكبين قدم نداء لكل البرلمانيين الأفارقة خلي يضمنوا بكونوا القوانين البوافق فوقها في الملمة دي تكون مراية توصف الواقع البتئيشة القارة الإفريقية. في رسالتها القدمة دي تطالب بكونه كل البرلمانيين الأفارقة خلي يرفضوا الأيديولوجيات الأجنبية من جانبها قيدة تهدد المبادئ عن الأسرة الإفريقية وأيضا تهدد الثقافات عن الأفارقة. وطلب في نفس الوقت من البرلمانيين الأفارقة خلي يقووا التكامل الإفريقي في الجانب الاقتصادي والسياسي لعشان يضمنوا السيادة الكاملة عن القارة الإفريقية بطريقة عديلة. بعد ما شال الكلام النائب الأول عن رئيس الجمعية الوطنية التشادي الدكتور أودينغار دافيد وكلم بالقيم الأسرية القوية عن القارة الإفريقية وحذر الشعب الأفريقي من الخطورات المتكررة القيد تعازي إفريقيا وتخليها تكون هدف عن فقدان هويتها باسم عن العولمة. تقريبا ممثلين من 20 دولة إفريقية جو في أكرا عاصمة غانا لعشان يشاركوا في الملمة البرلمانية الإفريقية. الأصوات ارتفعت وفوقها رسائل هنا تضامن البوصف التأكيد بأهمية التعاون البرلماني، وكل مكي كلموا بصوت واحد حول القواسم المشتركة الماشية لقدام في نفذان القوانين الإفريقية ومبادئ هناها، وأيضا يكتب القوانين دي من جديد. المشاركين في الملمة البرلمانية الإفريقية اتفقوا أيضا حول التنسيق التنوع هنا الثقافات الإفريقية، وده يكون بطريقة عديلة عشان يتماشى مع التغيرات اللي بتحصل. نذكركم بكونه الملمة البرلمانية البقت في أكرا دي تكون خطوة أساسية جديدة تخدم المصالح هنا التعاون البرلماني الإفريقي، وده حول القيم الأساسية اللي بتوصف الهوية هنا القارة الإفريقية.
1: المدرسة إن تل يال هنا الجيش هنا تشات نظمت أمس الصباح حفلة انكمالة هنا السنة عام الدراسي عام 2025-2026 وأنت فوق الشهادات وجوائز للألف هنا الأكاديمي هنا الأرمي بهدور الخايد الخاصة الخايد العام الخاصة هنا رئيس الجمهورية مسألة لرئيس الجمهورية جنرال رمضان إرتو. الوزارة تصفيح الأمة بالتعاون مع الشركاء حقا فأنتت البداية الرسمية أمس عن الحملة انتت تطئيم ديت مشلل عن الأطفال في السنتر دي سانتي عن أطرون البداية كمان انتهى الوزير عن الصحة الأمة ولخايا دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد حجها وحبيب والتفاصيل
4: دي الخطوة اللي بتساهم في حماية الأطفال الأمور من 5 سنة وتهد من المرض حنا شلل الأطفال وبتقوي الجهود اللي بتودر المرض في دا بدت عملية انت التوئية في المركز الصحي حنا حارة أطرونة القاعد في الدائرة رقم 7 وهي حملة انت التطئيم حنا شلل الأطفال المندوبة العامة انت الحكومة جنب بلدية أنجمينة أمينة كوجانا في كلامة شددت في ضرورة الحماية انت الاطفال من المرض حنا شلل الاطفال لان الاطفال هم مستقبل حنا البلد امينة كوجانا طلبت من الكوادر انت الصحة والشركاء خلي يكثروا الجهود انت التوئية وحماية انت الاطفال وكم من جانب ممثل حنا منظمة الصحة العالمية وممثل حنا مجموعة روتاري كلوك الهم من الجهة البتدعم في نجاح حنا الحملة قال نجاح حنا الحملة دي بخص الكثيرين لان حملة انت التطئيم هما مسؤولية انت الخدامين في جانب حنا الصحة وهيدهم بس ولكن هي مسؤولية مشتركة ووطنية بتطلب الجهود هنت الكثيرين في وقت فتحان للحملة وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد قدم نداء لأبهات الإيال وأمهاتهم قال لهم خلي يفتحوا الدرب عشان يحموا إيالهم
5: نطلب منكم الأولاد الأطفال دولة تسلهم وسهلوا للكوادر الصحة الأساس للإيال دولة يدوم الأدوية دي يعني أدوية ساكن يعني تقدي وتحمل الأطفال من أمراض الشلل وبلاش ما يكفوك البند الثاني بدوه الفيتامين الألف يعني ده بيرفع للطفل بحميه من العمى وبعدين كذلك في أدوية ضد الدود ده كله لو الصغير يشربه بيدافع إليه وبيخليه يعني بيكبر لكن هنا نطلبه منك شنو لازم تسهل الأمور للناس الصح لو كان جو في بيت أفتوا منه البيت أرهبوا بهم وصلوا يالكم ده وسائل الحكومة بعتها بمشاركة الأخوان لأن الطفل ده متعرض لكل الأمراض وصغير رخص ولو كان الدواء أدوته لي بدافع لي لأن الآن في الرأي العالمي الأمراض انتشرت كثيرة عشان كده أطفالكم سلوم لأن ده مستقبل البلد
4: نذكركم بكونه خدمات همت الحملة التطئيم ضد الشلل حنا الأطفال بتخدم لمدة حنا 3 يوم
1: الوزارة المكلفة بالبيئة نظمت ورشة فيما يخص التربية البيئية فتح أعمال الورشة الأمين العام النائب بالوزارة يوسف محمد زميلة فاطمة عبد الله بركو التفاصيل
6: عشان يواجه التحديات البيئية المتنوعة بقت ورشة عن العمل الوطني للتربية البيئية في بلدنا تشاد بالمناسبة دي كلم ممثل عن التربية الوطنية وترقية المواطنة علي عبد الله محمد قال التعليم ده شيء مهم ليفهم فوق استراتيجية حين الطوارئ البيئية كلم ممثل عن منظمة الأمم المتحدة للأمم والطفولة في تشاد أنيش أيه أكي قال الأطفال والمراهقين والشباب هم ديل بس الفئة اللي بيتأثروا مع التغيير المناخ في وقت هنتزايد موجات الجفاف والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة عشان ده خلينا نتو أهمية هنقوان التربية البيئية اللي هي تعتبر من المميزات الأساسية للتوئية وبناء قدرات على الصمود في كلمته الافتتاحية للورشة الأمين العام النائب لوزارة البيئة والصيد والتنمية المستدامة يوسف محمد أدوي قال الشباب قادرين على تأثير على السلوكيات وتوجيهه وهم يمثلون المواطنين هنا عن باكر بس لكن هم فاعلين وقادرين في تأثير على السلوكيات داخل الأسرة والمدارس والمجتمع نذكر بكون الورشة دي بتوصل لمدة هنا 3 أيام
1: أسا 7:30 قبل ما نختم نيد الناوين الوزير الأول كبير الحكومة السفير ألماي علينا فتح رسميا الهديقة انت الصداقة من إيالة دقاق كاتشات شين في الويتم أرض السماء رئيس مجلس الشيوخ دكتور حارون كبدي استقبل المنسق الخاص للشبكة البرلمانية لمنطقة الأمن الغذائي والزراعة FAO ليونار نجا نائب رئيس الجمعية الوطنية دكتور دافيد أودينغار غاريمادين فات في أكرا غانا وشارك في المؤتمر البرلماني لمنطقة إفريقيا فدي نشرين اليوم 19 ذو الهجة 1447 هجرية القراءة لكم البكرة سن بخاري بمساعدة من المهندس محمود كسرة. النشرة إن شاء الله تلقوها بعدين الساعة 7:15 دقيقة. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميل هارون موسى الحاج. شونا نجمعنا راديو تشات. مع السلامة مع التياتا قيلوا بالأرض.
7: Population, so salmo bo hormon blam sa indiza good makum ana good pics fi kasma na radio chat bouze ma fi population so basma.

0: المشارس الواقر ضراو المنطور رسول ما
1: الساعة 37 دقيقة في الاستديو راديو تشاتا. بعد ما سمعت نشرة الأخبار وسمعت شوية دقاني من الفنان الحاج أحمد بيكوس نواصل دائما ببرامجنا بقسم الأوروبي من مجمعنا هارون علي المعروف بفرانكو وزوجته هوا جوس جوجا علي موسى علي آدم علي الحاج علي حسن علي دليقة جابر جبريني بلغوا بفرحة للرئيس بشير بركة بشير وجماعته للرئيس جدة ولا بنية وجماعته للرئيس قاقي آدم وجماعته وكل الشباب أن أبط الوالي دليقي عبد الله جبرين وجماعته سلطان مت جبرين وكل الشباب أن سلوي سلطان أبكر فلاتة وشبابنا فرشة وكل والرئيس آدم يونس وكل شبابنا شاري 40 الرئيسنا أنا الجميع أخي بلاما قرونة رئيس الجوم وجمعته أبا دودو وجمعته الرئيس حسن قنبو وكل الشباب أنا كركم برنسيت رئيس كبشي جيمي وكل الشباب أنا مرمي الكونسي جلابي مؤمن وكل الشباب أنا مرمي ديليجي محمد بشير وكل الشباب أنا شباب أنا الفوات رئيس محمد الكوري وكل الشباب أنا اللواتا الرئيس جيمي عبد الرحمن وكل الشباب أنا شنفري الرئيس محمد بركة وكل الشباب أنا بلتي دليجي جدة والنانا عبد الرحمن جيمي وكل الشباب أنا مودة سجرة الدبيتي سالمات وكل الشباب أنا شبابنا الكدو موسى أمع وكل شبابنا هرنجاجي إدريس جبرين وكل شبابنا برتتي الرئيس عبد الرحمن وكل شبابنا أبورجا الرئيس جمال حسن وكل شبابنا أمسنيني

الرئيسة الجد ألي، الرئيسة خديجة صالح وبناتهم، الرئيسة إيا أورا ألي وجماعة وبناتها، الرئيسة مارلا يونس وبناتها، الرئيسة ماريا وبناتها، الرئيسة سعدية وجماعتها، رئيسنا جميزة وبناتهم، وكل البروجات استفاق، الكونسيير أم أبو محمد وجماعتها في أم كونجو، وكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا ولدهم آدم هارون المعروف بآدم توريدا. آدم توريدا العروس يسوى لمباكر بسبت، ولازم كمان بلهت في كارتيه يقول ليه انتات الدليجي جابر جبرين. بلاما القاضي محمد الحاج حسين موسى علي القادي محمود القادي محمد القادي بلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل. عروسنا ولتهم هارون القادي ده العروس يسو مباكر بسبيد، ولازم كمان بلهت في ليبيا الجمهورية انتات البلامة القاضي محمد، نكرر بلامة القاضي محمد الحاج حسين موسى علي القاضي محمود القاضي محمد القاضي بلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل. كونوا عروسنا ولتهم هارون القاضي ده العروس يسو باكر بسبد، ولازم كمان بلهت في ليبيا الجمهورية انتات البلامة القاضي محمد. دليجي حسيني عثمان أنا دقيل الدبة يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل. بيكون عروسنا عيالنا الاثنين إبراهيم حسيني عثمان وعثمان حسيني عثمان ده الله رئيس الاثنين ده اللي يسووا مباكر بسبت، ولازمها كمان نفس اليوم في دقيل الضبة هنتات الدليجي حسيني عثمان. نكرر دليجي حسيني عثمان انت في دقيلة الدبة يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل. بيكونوا رئيس الاثنين عيالهم الاثنين إبراهيم حسين عثمان وعثمان حسين عثمان ده رئيس الاثنين ده اللي يسووا مباكر بسبت، ولازمها كمان نفس اليوم في دقيلة الضبة انتهت الدليجي حسين عثمان. نواصل دايما ببرامينا بغصم الوربي من المجمعنا. دليجي اللوانة حسيني القادي حسيني بشارة حسيني أب خريسة حسيني صالح هارون بلامة أب جدة القادي عبد الله الشيخ ضشوش محمد الحاج عثمان محمد إلي محمد شايبو عثمان الحاج عثمان هارون بنية أشو جدة عمر بشارة عبد الله حسيني عبد الله بنية هارون الضيفة الحاج توم موسى دليجي حسب الله عبد الكريم دليجي فيصل جدة الشيخ هارون مليمي الامير محمد حسن قلديمة يونس ابراهيم بوكي بولو حسيني حسن الثوري محمد ابراهيم امبدي قنبو تجاني حسين رمادة أبيض الإمام بشار يوسف أبايا جبريني بلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل. بيكون عروسنا ولتهم عبد الله صالح هارون دا العروس يسوم باكر بسبت، ولازم كمان بلهت في حلة النيجيري انتات الدليجي اللوان حسيني. نواصل دائما ببرامجنا بقسم العربي بلا ما آدم محمد بركة إما آدم بركة بلا ما آدم بركة عثمان أخي محمد هارون توم محمد جد برهارون دليجي الجد حسنة هارون آدم جاية عمر محمد الرئيس حسن كومبو محمد آدم جيا إيلي محمد يايا مكايلا فريد حامد كومبو يايا محمد جدة إدريس بكر الجدة جبرينا فكي أبيكيري عبد الرحمن هارون معلم هارون حامد إبراهيم السليك جدة موسى يبلغ بفرحة لدليجي

0: ديليجي يا تجاني ديليجي تجاني الي اخي موسى ابو جاتيم كلهم في كاغا ابراهيم مطر ابو جالي رمات كوزي وكل الشباب انا المر ديليجي عبد الله آدم إما آدم كيسا وكل الشباب أنا كيسا هارون مكايلا الشيخ والإمر جبرين محمد وكل الشباب أنا أم صابري بلاما جدة وخيانة في كلويتي معلم جيمي قنبو إدريس وكل الشباب أنا كل الشباب أنا بلتيات ديليجي تاموت تامو ديليجي ادريس عبد الله فريدي ادروكو ديليجي ادريس اما الحاج هارون جرم عبد صالح وكل الشباب انا تومايات توم حسن جبرين حسن وكل الشباب انا هجيليجي جرم عيسى جده بيشي بوتان جدة جبرين خرسة إيسى عبد الله وكل شبابنا مدوان إيسى محمد وكل شبابنا كل شبابنا جخيمة الحاج جاولي أن جاويا صالح جبرين دليجي محمد بشير دليجي محمد بشير وكل شبابنا فواد حسن دنقس عبد الله قنبو وكل شبابنا الدبة الرئيس كبشي الرئيس كبشي القاضي هارون ولد الكبير كفتر أنكالي آدم جبرين وكل شبابنا مرميات بلاما محمد إدريس إما وكل شبابنا أنغار مغرفات بلا ما آدم وكل الشباب أنا جمت النقا ألقون إبراهيم في قدنقر آدم جبرين مكايل عبد الرحمن وكل الشباب أنا أما الخير كفتر حسنة محمد الزين بلا ما أخي وكل الشباب أنا الجزيرة بلا ما سيدة مصري حسنة بلا ما محمد دنا أحمد يايا الرئيس محمد شنكو بكر سياخة أبكر عبد الله أحمد مكايلة أبو مجوجة توم مكايلة يايا غارغور محمد عبد الرحمن فريدي رمات دودو ورمات دودو في اللبانات محمد جيمي عبد الرحمن جيمي عيسى ولا نانا بلاما عيسى وكل الشباب انا عمود السقرة أبكر خالة وكل أخيانا في دلكينا محمد توما محمد جدة وكل شبابنا أنجيتو هارون والسوق محمد بنية وكل شبابنا أمبلولي جرما خالة قدري سيني أبدقن أب كبير جدة بلاما محمد في هالشابة أشنو قنبو وكل شبابنا يوفال عبد الله حسن إما عبد الله حسن إما ولا شين الرئيس إجل آدم حسن وكل شبابنا كركا مسلا حسن ساكن عثمان ديناني جبرين آدم بلاما أبونا وكل شبابنا مالو أمبدي عبد الله خالد تيراب وكل شبابنا مشاغة ديليجي موسى في الدقيل جدة حسيني وأخيانا إلي التجاني موسى إما سيد ولد الحاج ديليجي بولا ألكا بلاما صالح أحمد في الرنقاجي بلاما محمد زرقا وجماعته في قلمي عمر عبد الرحيم وأخيانا في الجلال في الجلالي هسيني صالح، واخيانا في باقم الحاج جوال تور، عبد الله التوم، الحاج محمد، الحاج محمد حسنة، الإمام آدم، الإمام آدم علي، عبد الرحيم هارونا، القوني عيسى إبراهيم، هارونا والديدة، رماد إدريسة، أمين أمين أمين جوجا، بلاما شونكو، الحاج محمد حمدان، والموسى، كلهم في جمعنا يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل، بيكونوا عروسنا ولدهم جدة محمد آرم دا على روس يسو مباكر بس بيدو الأزومة كمان بلهت في هلي تكركم بنسات انتات البلامة محمد آدم بركة الساعة 57 دقيقة نواصل ضيما ببرا من أبا قسم ضرور
1: أما ها قولي سلام ورقة مرة زينة قولي سلام ورقة أما بيت البغا فلا أما وين بيت البذر مكة مرة زينة بيت كي مقابلنا بجمعين نمشي نهوت إدنا أسجادي لينا من إجابة جاب لنا دوتنا خايفوتا كبير القرية جلو يقول من سمه كبير القرية يقول البنات تمه دقرنا عربة مسلكة رقبي تمشي لا خد بركة أما هو يقول سلام ورقة مرة زين يقول سلام ورقة دردلي فرد قنم زرقة السجادي لين من إجابة زرايلة شال برد قلبة من المياري مشال برد قلبة شال قمر بلا خديجة خلى بنيتها زرايلة شال برد قلبة زرايلة شال برد قلبة شال نقول شجرة خل الهديد برا زرايلة شال برد قلبة من عجاويننا شال برد قلبة زرايلة شال برد قلبة يمر بسوق الدنيا زمان كلوة جذب رماد الدنيا زمان كلوة زرايلة شال برد قلبة شال الفقير خل الكتاب برا زرايلة شال برد قلبة شال رابي خل يا البندة أما هو يقول سلام ورقة كل زول ماشي لولونا كل زول ماشي لولونا وين من عدم اين بقيت نجدة بيت البقر اين بقيت كهلا كل زول ماشي لولونا قر الخير هيل بقيت قرى كم زولا ماشي على لونا المرفعين خالق بلا جابة الهلوب خالق بلا رقبة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا الوزير رجل بك الطبقة القرنق وقف للقجة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا طير البخاد ربي بكم خشمة كم زولا ماشي على لونا الكاشي راسة بجي سلقة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا أنا أمشي على طرف جابة والأيدي راسة بجي كورة أما هو يقول سلام ورقو كم زولا ماشي على لونا الزراف هيلي بجي رقبة السجادي لنا من إجابة جو سقري منا صبا جانا جو سقري منا صبا جانا في بشة دقة نقاقيرا في عاتية ود مكاتيبا في مل في كسق أطفال با أزاك الواد شيراتة بقين تسعي قال دي شيلي هدوه بطيه دي بمشي بداب البيه دي كان جقم تيه تلقى الطلاب فيه قال سبينا الزين ما لك تساوي كي قال انكسو قادي ديولي سنين تقري سبينا الزين ما لك تساوي كي قال انكسو قادي ديولي سنين تقري فوق القنقو قم كتل ولده فوق البيت قم خنق مرته شال البيت قدر هك المي باجن كي بمدقو ددقني قال سبينا الزين مالك تساوي كي قال انكسو قادي ديولي سنين تجري سبينا الزين مالك تساوي كي قال انكسو قادي ديولي سنين تجري في تجمع فنيق الله في بعدي تشرع يلو بيا قال سبينا زين ما لا تسيء وكذا لانك السقادي ديلة سنين تقري سبينا زين ما لا تسيء وكذا لانك السقادي ديلة سنين تقري شوف الدقل انفرتي تنبق راك دي حتى سبينا ناشي فقد سموك طالب على كسبه الدبوق الزين فوق النمل كادي سبينا زين ما لا تسيء وكذا لانك السقادي ديلة سنين تقري أسجد لنا من إجابة. قال توري أدرك أين تكون كهلا. توري أدرك أين تكون كهلا. أبتبع عشرة رجت فوقا. أسكين قادة على الخرزة. أسلق جمة دور فوقا. ما صارني كل ما لا شبكة. لقي منه كل جبك سبعة. أما هو يقول سلام ورجاء البودا لا يشد دوسة بجد فوكا الكربات إن لا جد سروة سبب في البحر بليلة بدون برمو ما في زول إلا بجيب ولدة ما في زول إلا بجيب مرتا شتى في الطالة تقولنا دكور همرة ثم سكينة تقولنا دكور قدوة ما في شيء إلا بلا الله قدري لنا أجيب أنجم قاسي لنا فرق أولاد الأم قدري لنا أجيب أنجم قاسي لنا فرق أولاد الأم أرد للي يا للي أولدا أرد للي يا للي أولدا جدت تمانة هي سابة ملقا جدت تمانة هي سابة ملقا ويبورك بالججا قد جواب تبكر في الندى قد جواب تخرط القنقشا قد جواب تهل بقرا ويبورك بالججا قد جواد تركب جودلا باي باركو بالججا قد جواد تعد شرش القدلا قد جواد تكتش الهجلا باي باركو بالججا قد جواد تاب السلطنة قد جواد تاب الفقرة وجنا نرى ريب الدلال فيها أرد للي يا للي أولدا الجدار يمسوى مسألة الجدار يمسوى
0: الساعة 57 دقيقة في الاستديو راديو تشات نواصل دائما ببرامجنا بقص مرور بمن مجمعنا حسين إدريس المعروف بجدو يبرين إدريس عمر إدريس أحمد حسين صالح عبد الله حسين حسن حسين حج أم المرحومة فاطمة محمد مالك برما عيسى عبد الرحمن إدريس أزرق إدريس أب كاكاتوم بلاما مختار بلاما آدم الضيفة محمد إبراهيم صالح حسن وحسن الحسين أمبار إدريس اللوان أجد أحمد الجاج اللوان أجد أحمد أبكر أحمد جبرين أحمد هانو أحمد مختار إيسا بكر أصابون مختار إبراهيم أحمد محمود النور عبد الله النور محمد أحمد عبد الكريم محمد الإمام مؤمن إدريس بركة بلاما آدم عمر كلهم في جليجة بلاما حامد حسن في وجمعت كلهم في لا في مالين بلاما جبرين الجوني وجمعت في مر النساوين بلاما عمر بكر في بسها بلاما محمد فروة وجمعت بلاما محمد خرسة وكل جمعيته كلهم في كيس في ك كوريسا بلا ما الضي اسماعيل ادم حسنة بلا ما صالح احمد اجيت بكر فلاتي بلا ما بكر التمير محمد هارون وجمعتهم الامام الميمان بودو وجمعته في فرق يروى بكتبا ادريس الجولي وجمعته في جمعنا كدو بلا ما ادم الشريف بلا ما ابا علي فلاتي وجمعته في مسكابو بلا ما كوشا احمد بلا ما فكي محمود بلا ما الله توما بلا ما بكر جلجاجي الشيف دي كانتون ابراهيم الجيتا وجمعته الشيف دي كانتون الفاس هارون القاضي وجمعته الشيف دي كانتون كشل دنا وجمعته الشيف دي كانتون مهدي كشل بخاري وجمعته الشيف دي كانتون داركوكا اللمين علي سليمان وجمعته الشيف دي كانتون مادياغو شجيفة شيف دي كانتون مودغو شجيفة محمد موسى وجمعته وكل الأهلنا دكوشي أب زريقة روكي الأنس جم مالك كنجورو برالة وكل الأهل البر وداخل بموتنا أخوهم وأبوهم وإمهم وزوجهم الحاجي إدريس حسين المات بالخميس 4/6 سنة 2026 في دار سلام والصلاة كمان يسواها عليهم بسبت 6/6 سنة 2026 عليهم السبت 5/6 سنة 2026 في دار سلام في بيتنا المرحوم الحاج إدريس حسين الساعة 7:08 عفوا دقيقتين في الاستديو أنا راديو كياط نواصل وضيمن ببرامينا بقسم الله
2: ملاعين القبائل قالوا عذر جاب للدولة للحكام زاد وقال عن كلامي دليل للناظر بفهام نزل مهجر ضيم في زام برنعان للتجر قماش مدكان شو المتل دل سلطان الزيوت قائد قنقر كمان درس اللي طلع مقفر الغريب بحر شارب سير العقل عند الجود بالرجال ليك نفل فوق موكر حر القعر فاتي في الكلام ماك قفو أبلم الله ورد باشم سلم جن الأيالي حيبك الله أبوهم دم ببضبط في الضنب خشما ملشهم فضو الرقد بنجم العم بلاك بقرب الأفعال العم بلاك هرم كراكب بلا شعر كاي دوك في العتب ما سلوا لي خلل التفض نقيه ماك زغل أبو اندرق الجداد الراقب بلقت السمريو درافاق خليا للهل نمر الفروع الناها زالي فر طرام فواطرق شبك رب من المسمى لهاك كذنبر حكام الشاور مكتوب جاب ينفاري المبريد انقبار أنا بنكلم لك يا زخرطة الزخراطة بالكلم ليك الزخراطة ولا عليه دين خوضني شيل الزخراطة صوت لي أنا فيل شت في القبيل الصيد البيض الورد الحبيل الزخراطة قادي وزير خشونك أبيض لغمك شاي الليل للكيم الضرب فضيل الجوت هنبهات كديمة أنا بنكلم للزخراطة ماكي الطجم كي ليل ماكي البطن مضرعان ضامر رعبوه بك الهاشي وبنزالان شعرك سبيب الهرمة طبقوا حزنان من الدين المرو يوم تهزم المقرن تمسيه ميت مفتل حزل حبان بهاتك مدام اتمال ما هم له مسكان مدوق بقرم عريان خشم البيت طبيل تضلم في الضيب ليلة تجد ضيفان مخطن ضمر بتقول ما خلط طرقان لفنا من صدق كلب البدل حوام من نعمه من طرف البدو بل صغيرها قم هرج الجوسة مكرت أموت ليجار سلوسة في البنات معناها مت كلام جد يبي تريد الرات تقيد العطشان مستنكر في الجفيل وقف القرون دقان مع كل كمرني بش الشيت البردان ضمير مورا مجازي مع الله السلطان بإيدا مالي من سدم أجرره دا ولدن كداري الما خلطا غزلان شئركي أزلو زخراطة من مرم لبو سودان قط من الفيسية قط من الجنهان مريدا درد وجب ذو الحوار قمران الزغراطة كسوطا مضابة الناس للنبوان خياطيك ببكر فوقنا هم عثمان أخوك الصغير فوق العيال دلبان أبوك ففراش باك للديوان ألفا سريلة بتلضم المرجان تمرى النجيد نجد طب الرحمن تمرى النجيد سنمت من الريعان ملا ماك منغو العجب الأبلان بريش وإنت ذكاكي نام دل ما فزير دل سرقب لن صلبت لي عقل لنجد الريعان الما يا بعي وقلب الناس ليا كويس قلبي انا بفراقا المالك يا قلبي ظابط ليا عاقه تم الليل والنار حتى المنام ما داق هو ما عاد يمقام دين العابه الطاران خراني قلكاك جدادا زميك بفوق جنبيت قشم كلمه براقا مخشم اللبن طاري بمردعابه قادر سياده الدور قردي شرابه للناس نكور لي انا مرحابه اختك يا الولد تو بقت كضابه بوعدو انا عارف الليل بجوها بتابه فزي البت البكان كم بقت كضابه الماكن هكت الغروب الحمر ضنابه اتناك الصبر العقول الطابه مقش من بقه الليل والكافي دبابه مشار اندبه دبقى مسمد نبي التيرابه امكي بالسوق اللخم بالشوكلنا جزاير تابه هنجور بيت مهقيقي من الدبر تبابه قرديتي تلاقيني الماتي قدر تابه العمر كن قصر في العبود بشوق العمر كن طال حيين تران اللاقا قلب النازلية كويسة الله واي كلامان واحد بتريدي بتاب ابني ولا نباير ما ليقي ليك نهايل تم الوحش تم العرايل تم القدر مقيدنا التاير كم مصليك قايد النسائر الزخراطة دسائي بيت الخير ربيه بيت علب الربيه بيت أرايل هنجور جمل البدي يسيد بيك لي جاير قطع عندو باللي شق لكا ورسائر مطرق بتهجري بطن الجزائر شدرت مقيلة جم بطن الحوائر عيون الهار طبل وتاب المقايل ويونك مكب قطرة لب الكلايل المنستر مرتشع عند صواهن ضرائل أمغش من بغه الليل قايم جزائر بت البهوز الناس فوق السرائل بت البرب الناس ومت الدبايل بت البقيم في الدار بطن القبائل قلب الشارف ريدم داري هنين الشيقات ناشم بسائل بريد طروان عبال كبايل يا عيني على بيتم تورن دهر من حايل خبر النهيب تبقى يوم الموسي فنان جابوا الخبر لين أدى النبي مع جبران أصموا زقاهم جو فوق الهيش القدر بال الخل الكمشات عش العيال جمعوا يناري هو ينقش الدباديب قام ليجل عن الدودة للعمطار طول هلك فنقلب اليمان أما الدوخ أما لتبو جدادا كالقرى واندي شوقر الدولة خلقي في النوار من كتل الخليط البرحج الدوار من كتل باططر الرقي القار فالمكبو مريم للطيف عقال جمعين سفاي فلوتل بالعيون الفار داديهم المذوق بقليب معا مقترنا تنبور الشربول ضنباسات كاتان تليف علينا ويوم تجوبائي شيلت علينا في زرقة بالقدائي زرقة دلي في التجبة هم عفكائي صبورة في الضم هتى ولا بكائي شالت توب الحرام زقرت وراء بسائي الراج بلاب الفر رقب قنائي سيدن كل يوم بزيت لهماي الفقارة شال جريب كيوس يصد ضرائي جلات الفقارة كسروا له ودفقوا الدوائي شربت أرض ما تديت بشكر شغير مصفائي مشفات تدس دهاب هيائي زرقة يعنى في أم الحوار رقاية ديقنا الغايبة تبدل الذكر بالعنتاية قلب الناس ليها أنا ما ليا قلبي صاب لزاقوم جملي ما لو صاب لزاقوم أنا بنسير مع البها ننزل مع الدم دوما والله قم نرانا كيف النجوم تيس ولد البارك إنما مط المسيوم أنا شوقي ليك أنا قلبي البنات أمروم تنصارا بفورا فورك النذرا بخجرا دور رقدا قذرا قشاي تلت مر الحضارة كم بتم فما يموت بعشوب وشوف للأجل يوم كم من صلب حصل منه قار الكوم وما لقيا قلبي كنو ملك نوم سجير مريت راجل مبتل لقي ليك كل يوم المصد تمر الماء بكد الدوم اللعب الأريل ما أبلاد البيرن فاقوم قلبي الكنس ايتن يا تقوم مغروب أسألكو كندرق ورقة والثالث الشاطور علب الكنزعيت يا تقوم مهرور يلمنك في الشاب بنصلبا مران خضو علب الكنزعيت يا تقوم مهرور أركب لك فوق المهر بتكسر العجور وعلب الكنزعيت يا تقوم مهرور أجيك كرس النصارى بالبندق بسوق قنطور وعلب الكنزعيت يا تقوم مهرور يجيك القرآن المنور بخارب مكسور خنيسي خنيس تجينا سرخ لك سريخ تم منقور تعليب كتاب تقول أبو مكتوب قلبي شالوين أصاب جنقلا جنقل ودون في مالك جامل البهور الطلبات يصب الطعام مازو شرب للحز جنقر نقف صندور أيدنا ليل نجيب هلب للناس فطور نشرب لمش خشمين عمد الرسول قلبي المال فقور نسل إذا البكس بقلقور
3: باي ورباتنا صلى الله تلما نجد مصرنا قلبي شبا مصرا بلنجري قم اللواء يبير بلنبوه على شقا جلس وار جلس الصبا جلس وار جلس دنسا هذي سربا نابرين يتغراجي زبلغي الطلاق هلا يقيد دمار رمى دمار

من بقني فيها من تبرية بتنجكر قادم خطة يلقانية مرة ودائية تركي لنصاري بلا شريه هيرونا كابن مجابية تاري كرمتا جوتي بالنولية شرك بالجامعة كرقضية بورية نيالي بقصولية كمسنبت ديابا

0: أنا أبلغ رجع أروز جبت روما جميل لنا كومة الله ولا بكر روما أديني شال اللي رجل بفي قوم عني نما خيرونا كنتوا خيرونا نكدر هجا يصلما
1: ده على حين حي والمبدي ما كمل كل شيء العجل بل نخطو مرة من أبي قسم الله ربينا اليوم الصباح اليوم يوم السبت يوم 15/6/2026 75 دقيقة سميتو نابا داغنا سميتو بلاغاتكم الهدي والرسمية 75 دقيقة سميتو نابا داغنا سميتو بلاغاتكم الهدي والرسمية سندوا خسفيون دار 75 دقيقة خدمكم في مكان تلافا ما هذه تجهيز وتقديم هارون ومصالحنا خلوا البكال الذي من تلم غيش في نطاب لكل برامج بكلام سارة هنا من جميعنا راديو كاتشاما

0: ouvrage réalisé sur fonds propres de l'État et je crois qu'il faut le relever pour le souligner.
1: نعم يان بطبيعة الحال الاعتماد على الذات هي الخطوة التي منتظرة بالنسبة للوطن هنا لا سيما أن الديون تثقل كاهل الدول التي تعمل على ذلك نذكر بالظرف المالي الأول الذي خصص لبناء هذه الجوهرة المعمارية كان 57 مليار 748 مليون و568 ألف و338 قبل أن يلحق به ظرف آخر ووصل إلى 15 مليار و120 مليون و531 ألف 743 فرانك صفاء بالمجمل 72 مليار و869 مليون و118 ألف و83 فرانك صفاء المرحلة الأولية كانت خصصت 32 شهر قبل أن يضاف مرحلة أخرى إضافية 18 شهر وبالمجمل 50 شهر عمل هذا ما تم إنجازه خلال هذه الفترة التي وصلت إلى في البداية وصلت البداية كانت 26 يوليو 2012 قبل أن يعاد إطلاق المشروع في 28 من مارس 2023 والآن وصلنا بنهاية أبريل 2026 الانتهاء من البنية التحتية الكاملة لهذه الجوهرة المعمارية وصولا الآن إلى تحقيق الحلم والافتتاح اليوم الكبير لهذه الوزارة التي تضم عدة وزارات سابقة كانت في التقسيمات السابقة الآن وزارة المالية وزارة التخطيط أيضا التعاون الدولي فبالتالي الكثير من الإدارات التي ربما ستكون حاضرة في هذه الجوهرة المعمارية.
0: Oui, Seyd, selon le programme officiel mis à notre disposition, la cérémonie va commencer autour des 9h30. Mais déjà, pour nos auditeurs qui nous suivent depuis quelques minutes, on peut vous rassurer que les personnalités ont commencé à faire leur arrivée. Ici, nous avons aperçu les présidents des grandes institutions, à l'exemple de celui de l'ange Bartiré qui est déjà là. Nous avons également la présence du chef d'état-major général des armées qui est déjà aussi signalé et progressivement le corps diplomatique, les membres du gouvernement, les autres invités viendront sans oublier Saïd, le voisin le plus immédiat, le président du Conseil économique, social, culturel et environnemental. Nous avons cité le Sénat bien évidemment, mais le Sénat comparé au Conseil économique, le Sénat est le voisin le plus un peu éloigné du Conseil économique, social, culturel et environnemental qui est le voisin le plus immédiat. Et selon le programme officiel pour concernant les interventions, c'est nous avons naturellement le maire de la ville de N'Djamena va dire un mot, va souhaiter la bienvenue à ses hôtes, celui le maître de la ville. Après le maire de la ville de N'Djamena, nous aurons également la présentation technique du siège des finances par le directeur des bâtiments administratifs et des logements et nous aurons l'allocution du ministre des infrastructures, du désenclavement et de l'entretien routier, M. Amir Idriss Kourda. Et après cela, on aura la coupure du ruban inaugural par la personnalité du jour. Et après cette coupure, il est prévu une visite guidée et un mot de celui qui aura donc coupé le ruban à Saïd. Alors qu'il est donc, c'est-à-dire 8h49, les personnalités commencent à arriver ici au quartier donc de Ndiaris dans le 8e arrondissement. Je ne me trompe, Saïd, de vous confirmer que nous sommes bien dans le 8e arrondissement.
1: نعم بالتأكيد في الدائرة الثامنة وبجوار قصر الثقافة والفنون وكما ذكرت بجانب أيضا العديد من المكاتب الإدارية التي تتوفر هنا بالعاصمة الجميلة لا سيما بالدائرة الثامنة التي يتواجد بها أيضا وزارة الصحة العامة وزارة العدل بالإضافة إلى محكمة الجميلة التي تتواجد أيضا بالدائرة الثامنة الدائرة الكبرى من أكبر الدوائر بالعاصمة الجميلة الآن تقريبا الترتيبات قد اكتملت بالفعل هناك وصول العديد من الشخصيات البارزة ممثلة الهما أيضا ممثل اللجنة المكلفة بإدارة الانتخابات أيضا هناك العديد من الرؤساء منها القائد العام للقوات المسلحة التشادية الذي يتواجد أيضا بالمكان هنا وصل قبل قليل فبالتالي الآن ننتظر فقط حسب ما هو موجود في البرنامج عند 9 وصول المشير محمد بن زيد بن نور رئيس الجمهورية رأس الدولة لافتتاح المناسبة التي بالتأكيد لديها العديد من الكلمات التي ستقدم، منها كلمة الجهة المنفذة للمشروع، وبتفاصيلها ستقدم هناك العديد الموضوع اللي يتعلق بالجانب الهندسي والجانب الفني، أيضا هناك كلمة العمدة أنجمينا، أيضا هناك العرض الفني الذي سيقدم من قبل وزارة البنية التحتية، وكذلك أيضا هناك عرض كلمة لوزارة المالية والميزانية، بالإضافة إلى القطع الشريط والافتتاح الرسمي، وهناك زيارة في الأرجاء المختلفة، ومن ثم سنتابع ربما كلمة ستقدم من قبل مشير تشاد السيد رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي إتنو، ونهاية الحفل ستكون عند 10:30 حسب ما هو في البرنامج. ننتظر التأكيدات من الجهات المنظمة والبروتوكول، لا سيما حدث كهذا الحدث ربما هناك الكثير من الاحتياطات التي ستؤخذ في الاعتبار من ناحية التنظيمية، من ناحية الدعوات المقدمة، من ناحية الحضور، لكن ما هو مؤكد أن العديد من الشخصيات قد وصلت فعلا الآن ومتواجدة بالحدث هنا، ربما القاعة الكبرى التي ستكون تتسع ل 500 شخص ستكون ممتلئة لآخرها اليوم.
0: À 8h effacées, bientôt de 52 minutes, Saïd, nos auditeurs sont prévenus que nous sommes en direct depuis Ndiari dans le 8e arrondissement. Les invités commencent à arriver ici. Nous attendons éventuellement l'arrivée du Premier ministre signalé autour de 9h. Je crois que le décor est implanté. Qu'est-ce qu'on peut encore dire de plus? Ne serait-ce que peut-être rendre l'antenne et rappeler nos auditeurs lorsque les choses commenceront à vraiment bouger du côté de l'hôtel des finances et de l'économie.
1: بالتأكيد سنلتقط الأنفاس ومن ثم سنعود إليكم لاحقا في ما هو جديد حول هذه الجوهرة المعمارية الفريدة وزارة المالية والميزانية والتخطيط إن شاء الله.

ديمقراطية حقيقة ما وهم التنمية جات بلدنا تتقدم بلدي جات انت ماشي الهم

رجعت انت ما تشيل هم الشعب الجاني انت ما تشيل هم مثل ما تريد حج ويتكلم مثل ما تريد حج ويتكلم مثل ما تريد حج ويتكلم مثل ما تريد حج ويتكلم مثل ما تريد

0: à la presse du maréchal président de la République, chef de l'État, qu'il me soit permis d'inviter le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, de prendre congé de la cérémonie. Sous vos applaudissements. Merci là, animation.
1: أن رئيس الجمهورية سيغادر رسميا مقر الجديد وزارة المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط التنموي. سيغادر رئيس الجمهورية باتجاه القصر الرئاسي. الجميع الآن في انتظار توديع رئيس الجمهورية بعد جولة كبيرة في مبنى يتسع لعشر طوابق وخمسمائة وثلاثين مكتب. الآن تجهيزات البروتوكولية تكتمل من أجل مغادرة رئيس الجمهورية لمقر الجديد لوزارة المالية والميزانية. بروتوكول سعد مستعد لإعطاء الكلمة الأخيرة بالنسبة للترتيبات ولاستقبال الإذن من رئيس الجمهورية من أجل المغادرة باتجاه القصر الرئاسي. الآن رئيس الجمهورية يسلم يقدم التحية لرئيس الوزراء ألماي هلينا، أيضا رئيس البرلمان، النائب الأول لمجلس الشيوخ، رؤساء الوزراء السابقين، وكذلك بعض من أعضاء الحكومة. الآن نعم يقدم التحية لنصر جلندوكسي واهيدو، وأيضا لرئيس الوزراء
2: Oui, Saïd, le chef de l'État qui, avant de se retirer, est en train de dire au revoir aux personnalités ici. On l'a vu, aux côtés des anciens premiers ministres Nassour Guélenoussi, Aouedo, Emmanuel Ladinger et Kalzib Epaïme Dubé. Et il est à hauteur maintenant des présidents des grandes institutions, Samir Adamanour, Jean-Bernard Padaré, le président du Conseil économique, celui de la CNDH, et celui de l'Ange et la représentante de la Hama, Evelyne Fakir, qui est là aussi. Et le chef de l'État qui va donc se retirer de l'hôtel des finances et du budget à 10h43. Chers auditeurs, auditrices, c'est donc terminé pour ce qui est de cette cérémonie d'inauguration de l'hôtel des finances et de l'économie, un joyau architectural qui vient donc contribuer à l'embellissement de la cité capitale N'Djamena. Et plus précisément, le 8e arrondissement, le quartier Ndiari Seyid. Alors, merci à nos différents auditeurs qui nous ont suivis de bout en bout depuis le début de cette retransmission. Et nous, on va remercier également, Seyid, l'équipe technique qui nous a permis de faire cette retransmission. Une équipe composée de Mahamad Mazal qui conduit l'équipe, secondée de Adam Dungous, Gondier Félix, Aboubakar Mahamad Oumar. Du côté de la maintenance, nous avons bénéficié de l'expertise de Nadim Azer, de l'énergie Hassan Adam pour le transport des personnels, du personnel Ibrahim Adéraïm également et Mbodou, ils sont deux, et Yassine Ibn Ahmad va vous donner les détails dans les différentes éditions en français, Moussa Mahamad Tahir en arabe, Yann Mouibé était de côté d'Assab Al-Kirim, Seyid Abazen pour la retransmission. Seyid.
1: نعم المستمعين الكرام، هكذا رئيس الجمهورية يغادر المبنى الجديد لوزارة المالية والميزانية بالكبتان الأبيض والسيارات البيضاء. سيغادر رئيس الجمهورية مبنى وزارة المالية والميزانية. تقبلوا تحيات فريق العمل في البث الحي. أنا محدثكم حسب الكريم محمد سيد أبازين، وبمعيتي يانغ ويبي. أيضا في الجانب التقاري يتواجد كل من محمد موسى أحمد طاهر وياسين بن أحمد، والجانب الفني بقيادة محمد معذل، آدم أحمد دونغوس، وغونجي فيليكس، وأبو بكر محمد أمر في الصيانة، آذير نجيم في الطاقة، آدم تجاني حسن. أيضا يضاف للفريق سائقين عبد الرحمن بدو وإبراهيم عبد الرحيم أبو. هذا هو الفريق الذي قدم لكم البث الحي والمباشر من الدائرة الثامنة، المبنى الجديد لوزارة المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط. مبنى جديد، تحفة جديدة تضاف إلى العمل الكبير الذي قدم بالبلاد هنا. نلتقي بكم في لحظات أخرى بمشيئة الله، وابقوا على تواصل مع الإذاعة الوطنية التشادية. موعدكم دائما لنقل كل ما هو جديد وكل ما هو يخص الوطن والمواطن التشادي. إلى اللقاء.

يعني رادو مول دي جوق لاباربو دي فينا غادي في تشات كي غادي في لين اسي دوريام كيبيك كاين لو فوتون اي بون راج ايغالما توفان هي مول دا تورا دا غاي سوبريكتيف دي مولغو هودي غا جامين تاني كي غادي في لين ام نكاين مي لابار فيدي هي فون مسرا اوا فيدي سام تيلو دي كلين في غوليا دا مغو دا ندرن تشيت كي غادي مي دوب سالي كراف مي فيدال كاين مغلون ام يام لا غاي مي فيت ندام لي كلوفن تغلوم دان اجو قلا بروهم دي فيغي فيت كان مينا نو فاي مي جابرو مول كورون في لو فين دي اكي دي بنيغي سوفان نون قفي اي نيغي ساقا اي جيني اتان نون قف ساتشات نسا كامبور نان سكاس كلي هاي نا تي دفان تيغيا فاوا قاين نو دي في الله في كيس كايوم دي فيغي نون قفي نغاين جوب لومي فيدال غاين ام كا تغلوم غوي ديو كا خيران نو دي بلو يوم دي فيغي نيغي سمنا

0: السلام عليكم. ساعة وزيادة دقيقة مرتبطة زي كهرباء تستثمر بيني. ساعة وزيادة دقيقة مرتبطة زي مصر برخز الفاين لارجع ومكان مدعنا مسكر يتجد نرجعينه. دقيقة دقيقة ما ذوق الله برات ندانا كجيكي دانا كجيكي. أما دمنا ندرى غريدي أصلا في الكيكان شكر ترك عن دمنا درو. رجيت دان تنجان حسن علي فا كابين تكنيك دا كيانا يارنا إيف كار ميكرو دا جان تان سالي محمد سالي. سعادة كابين تكنيك غير دار دارنا في جان ترى هم درغري.
1: Lo de la Nicaragua, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: تهربارك كهر كومينيكيتر انت دير كومينيكير كا تدير انا شيخ يوسف معلمي بشير مري اما باس انا كهر چوننا نيمن رچي كا فاتغرى ان ديمير سوندو شيخ ادرمان مل اسا اوبامي اوردومي ويسكيك اني انو مصر اندغا ايجيبت مصر كهر بنين ودر بنين تهجران امارا ديمرا اركا چيكا اما ديمرا ارغي اما زوم زومولي اما اردومي اما اردومي انو اني ودور مصر اونم چيكاي اما سوديه اما انو جيلا انو سوديه چونا چيكاي اما كار انو تاغار چيكاي اما انو كار اما انو اما رانو باتنا يوردا كار چيكاي اما بودلا چيكاي اما لاسنا انو كار ماجا چيكاي اما يالا انو مارو كوميمي اما يالا انو حامد يوسكومي اردوميمي انو كانتو انو موسو غنا كالاويندك شيخ يوسف مالي بشير امراي اما باسنا انو چونو كار نيمنر چيكاي فاتغري ديمير سوندو شيخ ادرمان مال ايسا اوباي اردومي ويسكي مصر نيانو مصر ايجيبت يندغا ودور بنيني تاجران اما نباتنا كار اما كتكا اراجي اما زومولي اردومي اما ودور مصر اونم تكاي اما جيلا سوديا تكا چونا تكاي اما كار يردا تكاي اما بودولا تكاي اما لاسنا ماجره اما يالا انو مار كورومي يالا انو حامد يسكومي اردومي انو كانتو انو موسونغ غنا كالواندك تربار الشيخ يوسف مالوين بشير فارغ ري اني نبين اما نو ادور بينين ادور سترندرين انيانا كيكينا بوزين الشيخ نمري عمرانا ديلي كار كالواندرك
1: I'm a father of the father of the

مستمعي الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية التشادية. يسعدني أن أحييكم، مساء الخير. مستمعي الكرام، أقدم لكم برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية. نبدأ أول برامجنا عند الساعة 6:00 تماما، تجدون نشرة الأخبار. نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45 دقيقة. في خلال هذه الفترة تجدون تنوعات غنائية مختلفة وكذلك برامج مفيدة. مستمعي الكرام، 45 دقيقة هناك في الهندسة الصوتية المهندس يرنا إيف، أما في طاولة المراقبة حسن أليفة. محبي الإذاعة الوطنية ومتابعي القسم العربي، أعد وأقدم لكم البرامج مريم عثمان ساكن. أترككم هذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: مستمعي الكرام، تشير الساعة داخل الاستديو للساعة 6:00 تماما حسب توقيت مدينة جمينة وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم وتوافيكم بكل ما هو جديد في هذه الأمسية الجميلة والجوها الجميل. الزوارة النور الفائق، مساء الخير الزوارة.
1: مساء الخير مريم. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المستمعون أينما كنتم، السلام عليكم وأهلا بكم في هذه النشرة، والبداية بالعناوين. المقر الجديد لوزارة المالية والميزانية يدخل القمة اليوم بعد سنوات من الأعمال، إنجاز تاريخي يسجل في عهد الجمهورية الخامسة، ورئيس الجمهورية المشير محمد دزدب إتنو يقص الشريط. جميع الأسواق بالعاصمة جمينة أصبحت مفتوحة الآن، إعلان من قبل منسقية الأسواق بعد تجميد قرار البلدية وبمباركة من السلطات العليا. ورحلات العودة من الأراضي المقدسة تبدأ اليوم، 342 حاجا شاديا يصلون العاصمة جمينة. أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. دشن رئيس الجمهورية المشير محمد دزدب إتنو صباح اليوم المقر الجديد لوزارة المالية والميزانية بهيئة جيرة بالدائرة الثامنة لعاصمة جمينة. المناسبة كانت بحضور أعضاء الحكومة ورؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى البلاد وجمع من المدعوين. الزميل محمد موسى أحمد طاهر حضر مناسبة التدشين وأفانا بالتالي.
2: عقب 14 عاما على وضع حجر الأساس لوزارة المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط، يجيء الحفل الرسمي لافتتاح هذا الصرح الذي يضاف إلى رصيد مؤسسات الدولة التشادية، حيث شيد هذا المبنى على مساحة 34 ألف متر مربع، ويضم 530 مكتبا و17 قاعة للاجتماعات، وقاعة الرئيسية تسع 500 شخص، وموقفا للسيارات يتسع إلى 140 سيارة، ومطعم يتسع إلى 230 شخصا، وبقيمة مالية تقدر ب 74 مليار فرنك سيفا. في كلمته عمدة بلدية أنجمينة سنوسي حسن عبد الله أوضح بأن هذا الصرح يجسد رؤية البرنامج الوطني للتنمية تشاد 2030. من جانبه وزير البنية التحتية وصيانة الطرق وفك العزلة أمير إدريس كوردا قال بأن هذا المبنى شيد وفق مواصفات عالمية تسمح للعاملين بالعمل بكل أريحية وبجودة عالية. هذا الإنجاز يجعلنا نكسب ثقة الشركاء، كما يظهر الثقة المخلصة للسلطات العليا في البلاد الساعية إلى النهوض بكافة المجالات الخدمية. هذا وعقب مراسم التدشين قام رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو بقص الشريط الرمزي، من ثم زار عدد من مكاتب المقر الجديد لوزارة المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط الكائن بالدائرة الثامنة لمدينة أنجمينة.
1: وعقب قصه الشريط إذانا بالتدشين الرسمي للمقر الجديد لوزارة المالية والميزانية، عبر رئيس الجمهورية المشير محمد دزدب إتنو عن شعوره قائلا:
3: شغل الميم ده نصنا إدارة، الناس اللي جاي خدمة في حكومة لازم يعني نحطهم في مجال عديل، يعني مكان عديل عشان يقدروا يخدموا للشعب. هكذا كلام ده كما بدأت ببني لكل الوزراء. عندنا قبل كم سنين كل الوزراء قاعدين في بلدان واحد، لكن اليوم نشكر الله يعني أكثر من الوزراء الأجنة عندهم سياسة. اليوم سوينا افتتاح، أنا وزير المالية، ده يعني إننا سوينا خطوة كبيرة ليه؟ عشان يساعد الناس اللي جاي يخدموا للحكومة هم يخدموا أخير وسجادة من أول أولا نور الله لأخواني وأخواتي اللي جاي يخدموا فيه هنا في الوزارة وفي بكران الآخرين. سوينا شغل الله، سوينا للشعب التشادي وليه الشعب التشادي، وبقول سنة الشعب التشادي رمضان نقول لهم كنا أقربوا الدين، ما تخلوا بيت ده بتلف. وأنا فرحان اليوم عندنا يعني وزارة مالية بلدين كبير، ده شرفنا بلدنا وشرفنا. يعني نشكر كل الناس كان ببيت كان بقريب يعني خدموا في خدمة ده لحد جينا في افتتاح باتماعنا وزيرة مالية.
1: رئيس الجمهورية المشير محمد دزدب إتنو معبرا عن شعوره لدى قصه الشريط إذانا بالإفتتاح الرسمي للمقر الجديد لوزارة المالية والميزانية. يرنا إيف، نشرتنا لا تزال متواصلة لكن بعد هذا الفاصل. وفي العاصمة الغانية أكرا تتواصل أعمال الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي الإفريقي، حيث جرت بالقاعة الكبرى جلسة نقاش حول البنية الأسرية الإفريقية. علي عربي حسن وتفاصيل الخبر.
4: في القاعة الكبرى للجلسات العامة بالجمعية الوطنية بغانا تأخذ أعمال المؤتمر البرلماني الدولي الرابع حول القيم الأسرية والسيادة منعطفا حاسما، حيث يناقش البرلمانيون القادمون من 20 دولة إفريقية والمجتمعون تحت قبة البرلمان ضرورة إعادة تعريف البنية الأسرية وإعادة التفكير في نمط حياة صحية تتناسب مع القارة الإفريقية. وفي هذا الصدد تناولت النقاشات السيادة التعليمية والسيادة الصحية والسيادة الغذائية والثقافية والدينية لإفريقيا. ومن خلال جلسات حوارية منظمة منح وقت للمداخلات لكل متحدث لعرض وضع بلاده أمام الجلسة العامة. وخلال هذه النقاشات الغنية والمثمرة تم استعراض الفرص والإمكانات والتنوع الثقافي الذي تزخر به إفريقيا، كما تم التنديد مطولا بالتهديدات الخارجية التي تعرض هذه الثروات للخطر. وقد شاركت تشاد بصفتها الضيف شرف في هذا المؤتمر بفعالية في هذه الحوارات ذات الاهتمام المشترك، حيث تطرق النائبان الحاج شرومة والدكتور عواطف تجاني كويبرو العضوان في الوفد على التوالي إلى ضرورة تطوير قطاع الثروة الحيوانية بشكل أكبر إلى جانب الزراعة لضمان وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي في إفريقيا. أهمية توجيه واحتواء الآثار السلبية للتكنولوجيات الحديثة على مستقبل الشباب. إن جميع هذه القضايا والموضوعات التي طرحت ونوقشت في هذه الجلسة العامة سيتم اعتمادها وإدراجها في الميثاق الإفريقي لحماية الأسرة والسيادة والقيم، وهو مشروع وثيقة تم تصميمها وإعدادها باتفاق مشترك من أجل صون الأسرة الإفريقية وحمايتها وتعزيزها وبناء الأفراد والدفاع عن القيم الدينية لإفريقيا ونقل رأس المال البشري الكفيل بتحفيز التنمية إلى الأجيال القادمة.
1: أعلن مساء اليوم منسق تجار الأسواق بالعاصمة جمينة النور آدم أعلن عن إعادة افتتاح كافة الأسواق بعد أيام من الإغلاق احتجاجا على إجراءات البلدية. كان ذلك خلال حديث صحفي، نتابع ما جاء فيه.
5: أن سوينا إغلاق من البريمة سيزموا أمين نانسيس، واليوم يجينا ديالوك كان مع الفتاحنا أنا ميري ووصلنا لنقاط. النقطة الأولى الشغل الأول شالو جابوا بيجي لنا مسيبة نيوتا نكاسيا دا أني يجيت مرة واحد جزء أنا نقول أنا ما كل ما يبقى أنا ما كل ما يبقى نقول تيد نفتشونه من بلول وسطية البرد هو وبردين أمين في دا وقفنا ووفقنا فوقا، وإن شاء الله في أيام جاء علينا إكريات كوميسيون بسيئتي أن كل فوقا وهم كل فوقا ونناقشوا وقالوا نوقفنا فوقا. وفي ذا نطلب من الأخوة الفجار أننا ما دعوا الدرادة الكلاس أن يكون بيجا مغافدا أي نار كوميسان من اليوم يفك مغازيك الناس ويساوي الأمل بكل كرية الجريب ذا خلاص الرحمة المري لو جابوا رئيسي نيغو ما يكتا إن هذه نارينا يخطرنا جابوا أنسية لا خليه يكتاو ما يسكي أمانا.
1: وصلت اليوم إلى الأراضي الوطنية أول دفء من الحجاج التشاديين بعد أداء مناسك الحج، حيث بلغ عددهم في هذه الرحلة 342 حاجا. هذا وتتابع الرحلات لنقل الحجاج دون توقف حتى اكتمال العدد. ثقافيا انطلقت يوم أمس بساحة تالينو مانو فعاليات النسخة الأولى من مهرجان رب أولدسكول. هذا المهرجان الذي تنظمه الجمعية الثقافية سندكاتو ماي راب يهدف إلى إبراز عدد من المشاريع الثقافية الرامية إلى تطوير القطاع الثقافي في تشاد. عبد الله هارون وتفاصيل أكثر.
6: وسط أجواء احتفالية مفعمة بالبهجة والسرور، أطلقت النسخة الأولى من مهرجان راب أولد سكول الذي تنظمه الجمعية الثقافية سندكات ماي راب، ويهدف ذلك إلى إبراز عدد من المشاريع الثقافية الرامية إلى تطوير القطاع الثقافي في تشاد وفتح آفاق أوسع أمام المواهب الفنية الشابة. في كلمته خلال المناسبة، الأمين العام لجمعية سندكات ماي راب بالباسولنا رحب بالحضور، مؤكدا أن هذا المهرجان لا يمثل مجرد تظاهرة فنية، بل يعد احتفاء بالتراث الموسيقي ومنبرا لتعزيز روح الأخوة والتضامن بين أبناء الوطن. من جانبه، مدير ساحة تالينو مانو يوسف جرو أشاد بالجهود التي بذلتها الجمعية في تنظيم هذا الحدث الثقافي الكبير، معتبرا أن هذا المهرجان سيساهم في ترسيخ قيم السلام والمواطنة والتماسك الاجتماعي من خلال الفن والثقافة. يذكر بأن فعاليات مهرجان راب أول سكول ستتواصل حتى 6 يونيو الحالي، وتتخللها سلسلة من الأنشطة والعروض الفنية والثقافية التي تجمع بين مختلف الأجيال من عشاق موسيقى الراب.
1: وفي مدينة مندو حاضرة ولاية الأوغون الغربية، نظمت ندوة علمية حول التحديات التي تواجه المرأة التشادية بل اقتصاديا. الندوة شارك فيها كوكب من الخبراء والباحثين وممثلي المنظمات المدنية. مراسلنا أحمد إبراهيم محمد والتفاصيل من مدينة مندو.
7: سعيا من أجل دعم المرأة الريفية لمشاركتها في المشاريع الخاصة والأنشطة التجارية لتمكينهن في المجال الاقتصادي، شارك في هذه الندوة العلمية كوكبا من الباحثين والخبراء إلى جانب عدد من صناع القرار وممثلي المنظمات المدنية للتبادل والتحاور حول التحديات التي تعيق مسار التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وعليها، حيث أكد كل من النائب الأول لرئيس جامعة مندو باسابرينو ورئيس الأكاديمية الإقليمية بالجنوب البروفيسور محمود يحيى، أكد بأن هذه الندوة تتيح الفرصة للمشاركين في فهم أوجه القصور والتحديات الاقتصادية التي تواجهها المرأة الريفية في الوصول إلى خدمات التمويل المالي. بدورها ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان دبرا بيري أضافت بأن هذه الندوة تساهم في عملية رفع مستوى الوعي الاجتماعي والسكني لإدراج أهمية مشاركة المرأة الريفية في الميادين الاقتصادية والتنموية. لدى كلمته افتتاح أعمال هذه الندوة، الأمين العام لمقاطعة لاكوي نصر عبد الله بشر قال أن المرأة الريفية لها دور فعال في مجال دعم الاقتصاد وتطوير المشاريع الخاصة. وننوه بأن هذه الندوة تستمر 3 أيام ويناقش المشاركين خلالها العديد من المواضيع ذات الصلة المشتركة. من مندو، أحمد إبراهيم محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وإلى المجلة السياسية لهذا الأسبوع، فقد تناول كاتبها عمر حسن ذهب اليوم التحديات السياسية للانتخابات الجزئية. نتابع.
8: تتجه الأنظار إلى الانتخابات التشريعية ومجلس الشيوخ الجزئية المقررة يومي 20 و21 من يونيو 2026، لما تحمله من رهانات سياسية ومؤسساتية مهمة. وتمثل هذه الاستحقاقات أول تجربة من نوعها في تاريخ تشاد، ما يجعلها اختبارا حقيقيا لقدرة الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات على تنظيم عملية انتخابية تتماشى مع المعايير الديمقراطية وتضمن الشفافية والمصداقية. كما تبرز أهمية احترام القانون الانتخابي والحفاظ على أجواء هادئة خلال الحملة الانتخابية، خاصة في ظل التأثير المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي. وينتظر من المترشحين التحلي بالمسؤولية وتجنب الخطابات الكراهية والتجريح والتشهير، حفاظا على الاستقرار السياسي والتماسك الاجتماعي. وعلى الصعيد الميداني، يتنافس 6 مترشحين على المقعد الشاغر في الجمعية الوطنية بحراز البيار، فيما يتنافس 4 مرشحين في ولاية شاربا غرمي لشغل مقعد شاغر في مجلس الشيوخ. وتحظى هذه الانتخابات بمتابعة دقيقة من قبل الرأي العام، ليس فقط لما قد تفرزه من نتائج سياسية، بل أيضا لكونها اختبارا لقدرة المؤسسات الانتخابية التشادية على ضمان اقتراع حر وشفاف وهادئ يعزز الثقة في المسار الديمقراطي.
1: وإلى الحملة الدعائية الخاصة بتحالف 43 للجمهورية الخامسة بولايتي هجر لميس وشاربة قرمة، حيث قدم يوم أمس المدير العام للحملة أحمد عبد الله أقوم قدم حديثا صحفيا تم في خلاله تقديم اثنين من مرشحي التحالف للخوض في الانتخابات التشريعية ومجلس الشيوخ الجزئية. نستمع إلى جزء من حديثه بترجمة المكلف بالإعلام بالتحالف الشيخ محمد عمر.
9: تعلن هيئة تنسيق الأحزاب السياسية الأعضاء في تحالف 43 الجمهورية الخامسة للرأي العام الوطني والدولي أنها قد زكت اثنين من المرشحين لخوض الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس الشيوخ الجزئية في إقليم حجر لميس وشاري باقرمي. وبهذه المناسبة تعلن الإدارة الوطنية لحملة تحالف 43 الجمهورية الخامسة الإطلاق الرسمي لحملتها الانتخابية ابتداء من اليوم، وتدعو جميع المناضلين والمناضلات المنطويين تحت اللواء التنسيقية للتعبئة المكثفة لاستقبال المرشحين خلال الأيام المقبلة والاطلاع على برنامجهم ومشاريعهم المجتمعية. إن طموحاتنا هو أن يكون النصر يوم 21 يونيو نصرا كاسحا بفضل الالتزام جميعا. إن التصويت واجب وطني ومدني، لذا ندعوكم أيها الرفاق إلى توحيد الصفوف وتعزيز التماسك حتى يخرج التحالف 43 الجمهورية الخامسة أكثر قوة ونجاحا من الانتخابات.
1: يرنائي ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير لتمام السادسة والدقيقة السادسة بعد العشر. هكذا انتهت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، وختاما نذكر بالعناوين. المقر الجديد لوزارة المالية والميزانية يدخل الخدمة اليوم بعد سنوات من الأعمال، إنجاز تاريخي يسجل في عهد الجمهورية الخامسة. ورئيس الجمهورية المشير محمد دزدب إدنو يقص الشريط. جميع الأسواق بالعاصمة جمينة أصبحت مفتوحة الآن، إعلان من قبل منسقية الأسواق بعد تجميد قرار البلدية وبمباركة من السلطات العليا. رحلات العودة من الأراضي المقدسة تبدأ اليوم، 342 حاجا شاديا يصلون لعاصمة جمينة. هذا كما استمعتم في النشرة إلى أنباء أخرى متنوعة. ختاما تقبلوا تحياتنا في الإشراف العام وكالعادة الأستاذ يوسف محمد زين، الإخراج عثمان آدم الدود، الإعداد عمر حسن دهب، وفي التقديم الزوار النور الفائق بمشاركة فنية من يرنائيل في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. نشرتنا الثانية تأتيكم في تمام الساعة 11:30 من هذه الليلة بمشيئة الله رفقة زميلي عمر حسن دحب. جميعنا نشكر لكم المتابعة، وإلى اللقاء غدا بمشيئة الله.

0: تشلو بتدقيل. مستمعي الكرام، ما زلنا نواصل وإياكم بفقرات برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية. تسير الساعة داخل الاستديو للساعة 6:30 تماما، الساعة 6:30، وهذا موعدكم مع برنامج أرجو المتابعة والاستفادة من هذه البرامج.
1: المشاهدين السلام عليكم، اليوم نستضيف داخل الاستديو السيد زكريا اسماعيل جاموس، واحدا من المستهلكين هنا مدينة أمجرس، ما يهون حجه فيما يخص الخلاء هنا المعيشة في مدينة أمجرس. السيد السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: نشكرك كثير لمجيك في الاستديو علوم حجه معك فيما يخص الخلاء هنا المعيشة في مدينة أمجرس.
2: وأنا كذلك أشكركم على إطاعة هذه الفرصة.
1: السادة المشاهدين، زي ما تعرفوا مدينة أمجرس قاعدة هي بعيدة من العاصمة جمينة ولا من الولايات الباقية، وهنا المعيشة دائما وأبدا قاعدة خيالية، ما عندها مجلسة وهناك ما عندها تنويع لكي المواطن الضعيف يقدر يلقى حاجة بثمن مناسب. السيد زكريا، ألم مدينة أمجرس ألم ناس يوميا يحجوا إلا المعيشة خالية في مدينة أمجرس، أنت بصفتك مستهلك شنو عندك الأم تقول؟
2: بالنسبة للغلاء هذا المعيشة ده لها أسباب كتير، من ضمن الأسباب الولاية بعيدة من العاصمة، ده السبب خلى أسعار البضاعة بيكون غالي، لأنه الترانسبور النقل ده بيكلف كتير مع بعد المسافة. وتاني شيء في عورة بتاع الطرق ده ما كويسة، يعني ما في طرق خاصة في موسم الخريف. العربات اللي بينقلوا بضاعة من العاصمة أو المدن الكبار إلى أمجرس بيتعبوا بيخسروا بتعطلوا في الطريق، باخذوا وقت طويل، عشان كده الشيء ده أثر شديد في الغلاء بتاعت الأسعار في الولاية. ده نقطة. والنقطة الثانية ما في توعية بتاعت غلاء بتاعت الأسعار ده، أو الجهات المتخصصين في الضبط بتاعت الأسعار ده ما قايمين بدوره، عشان كده أنا شايف التجار قاعدين بيستغلوا المستهلكين. ده شيء في أسباب وفي استغلال، عشان كده نلجأ للأسباب والاستغلال كمان. مثلا الاستغلال ده زول يجيب حاجة ببضاعة من هناك بيصير الضيفين يعني يأخذ فايدة، ده الاستغلال هذا ما كويس. ده شنو؟ لابد في جهة يجي ويقول يعني يأخذ له سعر معين، ده أنا هنا ما عندنا، ده أكبر مشكلة. والشيء الثاني ده قريب هنا بالنسبة للخضار والفواكه، ده ما عندنا زراعة إلا نجيب من بعيد. المحل الوحيد اللي بيجي منه بضاعة ده إلا ليبيا هسه. وإذا قارنت مع الفترة الفات ما حسيت كمان يعني شوية كده في تخفيض عن الأسعار شوية كده، عشان العربات قاعدين بيجوا كتير في تخفيض شوية ما زي أول، عشان كده شوية يعني ما زي أول. يعني أول كان خريف ده كان السكر شوال مشى 8 وفوق، هسه جاء نزل إلى شنو؟ إلى 7. اليوم السكر شوال ب7000 هنا في أمجرس.
1: طيب السيد زكريا، أنت هنا قلت التجار قاعدين بيستغلوا الفرصة وقاعدين بكسبوا يكيس للمستهلكين يقدروا يوميا يخطوا ثمن هم بيدوروا، هل أنتم بصفتكم كمستهلكين ما تقدروا تسووا النداء ولا الميمة تمشوا يقدموا الشكوى للجهة المعنية يكي تجي تسيد تراخب وتهل لهم الأزمة دي؟
2: حقيقة أنا هنا الشيء ده قاعدين نشكو منه شديد، وقاعدين ننغنمه ورمينا كل اللوم على المري على البلدية، ما عندنا صندوق هنا كمان رمال اللوم على البلدية. وصحيح البلدية في مرة كده حاولت يعني تخفض الأسعار، لكن الناس ما بيستجيبوا، التجار ما بيستجيبوا. وأنا من هنا برسل رسالة للتجار ولرئيس الغرفة التجارية يقوم يعمل توية، والجهات المختصة بضبط الأسعار كمان يقوموا يعملوا توية ويحاسب أي زول يعني بيستغل المواطن، لأنه غلاء الأسعار في الولاية بعصر شديد في التنمية بتاعت الولاية. لأنه الناس الموظفين القاعدين هنا في الولاية ده أي واحد دار يجيب أسرته يجيب عياله هنا يقعد معاه، سبب الغلاء ده ما بقدروا بيجيب أسره، لأنك أنت لو عندك راتب تشيل في الشهر يعني راتب مثلا 30,000 ريال، حتى أجرة بتاعت البيت هنا ده غالي، غلاء غير عادي يعني. ده كمان استغلال، أكبر استغلال للأصحاب البيوت دي للمنازل بأجر للناس دي، ده استغلال زيادة من التجار بتاعت السوق. عشان كده الناس ده كمان نوجه لهم رسالة، خليه يخفضوا أسعار السكن، ده ما بخلي الناس بيجوا بسكنوا هنا، والناس لو ما موجودين حتى التاجر ما بيستفيد، لأنه كل ما زاد المستهلكين التاجر شنو بيستفيد، كل ما قل المستهلكين التاجر ما بيستفيد. عشان كده الناس ما عندهم فرصة يجي يسكنوا هنا عشان يعيشوا حياة بسيطة يعني أو حياة رخيصة. فهمت الكلام ده؟ لو تشيل 30,000 لو يا في جمانة وفي عبشة 20,000 ده خلاص وديهم الشهر، وهنا 40,000 ما بوديهم الشهر، انت مضطر تخلي يالك هناك. لأنه والراجل الواحد بيكون أسرة قريب 10 نفر أو 7 أو 6 الناس اللي سكنوا هنا ده كله بيستهلوا بضاعة من المكان ده عشان كده الطائر هنا بيستفيد.
1: وخالي من علوم هنا أغلبية السكان هنا مدينة أمجرة كل كي ناس بدونهم فونسينير وهناك تجار جايين من مكان آخر والناس دول أنتوا بصفتكم أبناء المنطقة ما تقدروا تقوموا يعني الناس ده جو في لدكم وأيضا قاعدين بخدم الولاية ما تقدروا تقوموا تسووا استوئية وهناك تسووا نداء قليل حكومة يخلي تقود هناك جمعية معنية بالخفضين الأسعار لكي الناس يقدروا يدلوا الأسعار وممكن الناس اللي يدور يجوا يا لهم كل يجوا.
2: حقيقة أن كان في مرة أن هنا ناس ساكنين هنا قمنا عملنا شكل لجنة كده وقلنا فيها أشياء كثير في التعليم وفي الصحة وفي يعني أشياء كثير ما ماشي عادل. قلنا نقدر يعني أن هنا كأبناء هذه الولاية نقوم نساهم في الموضوع ده ونعالج المشاكل بصفة عام كده. في فترة كده كوننا لجنة لكن يعني كسلنا ما قدرنا تمينا الهدف. طريقة أن الناس ماشيين فوق ده في الهلة ده. السبب هنا غلاء الأسعار ده ما بخلوا الولايات تتطور لأنه ده آيق كبير. الناس الساكنين هنا معظم موظفين وعمال أكثر الناس. التجار قليل وحتى التجار كمان زي ما أنت تقول ده جايين من أماكن آخر. الناس بتاعت البلد ده ما كتير ما في تجار كتير. هاي
1: ألوم في مدن آخر ده ألوم 100 ريال واحد يلقى يقضي بها ولا يفطر بها. ألوم نشيل المصل واحد ألوم البيضة الواحدة دي هنا ألوم في أمجرس يشتروا بها 50 ريال ما بالك ألوم أنت النار ممكن عندك أسرة ولا قول عندك ديفان هل 1000 ولا 600 اللي يقدر يخدوه ده كله ما بيكون آيق ونجيسة للمنطقة.
2: زي ما أنت تقول لها ذكرتني النقطة ده أنا بديك إدة نماذج بدا غلاء عن الأسعار. أول الشراش اللي تدوك به ونعارك ده ب50 ريال فنجان تعجبنا واحد ب50 ريال أظن أنت برضو شفته وشوف هنا أي شيء غالي المبا الرغيف ده 3 مبا ب100 ريال
1: ده في البولانجيري وفي السوق
2: اثنين بس المبا ب50 ريال
1: واحد
2: ايوه المبا الواحد ب50 ريال اثنين ب100 ريال الفارين تجي من شنو من ليبيا
1: ودائما العربات جايين من ليبيا ورقم ده الطلب
2: ايوه شوف طينه بيستهلك الدقيق من هنا هي الفارين ده طينه من هنا بيستهلك من هنا هسي زمان بيستهلك من شنو من السودان لكن الان بيستهلك من هنا حتى اظن عبشه برضه بيستهلك من هنا عشان كده هسه ده انا بشوف استغلال لانه هنا انت ما عندك اي منطق مفروض ان يكون سير ذات الرغيف الواحده ده بيكون ارخص من الجمينه مفروض يكون كده يعني في حالات زي ده مفروض الجهات تتدخل وكمان شوف الخبز ده يعني اهم شيء في الاستهلاك ده في مواد الناس زول بيستهلكوا يومي ده الناس ما خلاص في بعض البلدان بفطر الا بمبه بس ما عندهم شغل اخر ده كم سوده غالي ده مشكله.
1: سيد زكريا رغم الجهود والانجازات الحكومه قاعد تسيها دائما وهنا الديوان كلها قاعد تنقصها وما له دائما كل ما صبادها امجرس وايد يهج لك يقول حمام خالي حمام خالي البعيد والقريب كله يقول لك امجرس حمام خالي لكن ما نقدر نلقوا الحل للازمه دي كلها نقدر نخفض شيء كي.
2: والله انا ما بلوم الديوان طبعا الديوان ده انا شايف كده الجمارك بتاعت المواد الغذائيه ده ما غالي شايف صفه عامه كده ما غالي وهنا برضو ما غالي ما شايف غلاء من ناحية الدوان الشيء ده كله في التجار بس وكمان شوف بلد ده طرف شوية التجار ما كتير التجار البسيطين اللي قاعدين ده بس استقلوا الشعب لأنه ده اللوم ده ما بقى على الاسم شوف في بعض الأسباب ده عندهم حقهم ذاته لأنه تتبجي تجيب بضاعة من عبشي ده صعب مرة واحد الدرب ده معروف كله كعب من شهر 7 إلى شهر 9 ده عربية ما بتحرك عديل كده ما تقدر تمشي والخسائر اللي بلقوه هناك ده خسائر مرة واحد يعني زيادة عشان كده دوان ده ما عنده أي لوم أنا شايفه كده يعني
1: عنده كل شنو التجار بس قاعدين بيستغلوا الفرصة
2: التجار بيستغلوا فرصة وفي بعض اللي اسم ده عندهم حق كمان لأنه المحل ده بعيد والطرق ما كويسة ده برضو من الأسباب
1: لكن كده يعني بودي كيف بس أمجرز يكون حلل
2: لا لا لابد من حلول أول نطلب من الحكومة يصلح لنا الطرق ده الطريق من هنا رابط لنجمانة ده لأبشة ده يكون رود بتميه زلط ده أنه دار من الحكومة بعد الآن ده نطلب من الحكومة ما تغرق وتير في الوادي بسبب هنا الكباري حصلوا درب عديل ده عربية كوركوبك بشيل بضاعة كثير بيجيبه لكن إلا يكون عربية مربوط وعربية جيد وجديد بعد ذلك يقدر يجيب البضاعة هنا غير كده أي عربية ما بقدر بيجي هنا
1: المواطنين السعوديين.
2: ده عشان كده نطلب من الحكومة يصلي لنا الطرق ده بأسرع وقت.
1: وقبل ما تطلب للحكومة تصلي الطرق ده، أنتوا أبناء المنطقة ما تكونوا لكم جمعية تقوموا بالتوعية وبمراقبة للأسعار دي وتجبروا ما هي ما تجبرون كل تبدروا كي للتجارة تورون بأن البلد ده تنبني إلا بالتجارة وتنبني بالخفضين الأسعار وإكاي الناس كن يجوا كلها يلقوا ثمن مناسب فيها مجرس يسكنوا ما يالهم زي الناس باقي
2: حصة في آونة الأخيرة فكرنا إنه نكون جمعية المستهلك وعلينا ما عندنا قدرة إلا التوعية نمشي نقودوا مع التجار نعمل التوعية يعني نطلب منهم رجاء يخفضوا الأسعار ونقدر نسأل الأسعار برضو البضاعة بيجي هناك بكم وبيكون الترانسبور بكم وبصل هذا ياخذ كم مناسب عندنا برامج زي لكن لسه يعني جاري ما اكتملت.
1: سيد زكريا البرنامج شكل ماشي انتهي هل هناك عندك نداء ولا وصية تقدمها للمسائل او للتجار؟
2: كويس انا عندي رسالة للتجار ورسالة للإدارة حتى الإدارة الأهلية والحكومة كله من ذلك الرسائل. اول رسالة للتجار اخوان التجار والتجارة ده شيء دار له صبر وصعب وما سهل طبعا والتاجر ده إذا ما استفاد ده بفشل في مشروع بتاعه ده عشان كده لابد يلقى فائدة لكن برضو ما تقوم تستقلوا المستهلك استغلال المستهلك ده ما كويس أخواني الناس بشكوا حاجات ده غالي فلان ده حاجات بتاعه غالي ده كلام ما كويس عشان كده هو التجارة ده شنو كان تلقى أقل فائدة من بضاعة بتاعك ده لأنه أنت مستفيد تفك ده وتجيب تاني ده أسلوب بتاع التجارة الصحيح كونه تخط يعني كبير وخلاص تقعد فوق ما تخفض ده ما من صالحك ولا من صالح المواطن عشان كده ما الأسعار ده ساهموا وساعدونا في عدم قلاء الأسعار عن البضاعة ده بالنسبة للتجار والأشياء ده ما تلومونا لازم نقوله طبعا الشيء ده شيء واقع وكل الناس بعرفوه حاصل طبعا قلاء بتاعت الأسعار ده حاصل وشيء الكثير ده أكتر شيء ده الغلاء ده سووا ده التجار بس ده واحد والتاني في ناس سأل الحمد لله في الآونة الأخيرة بيجوا بزروا الخضروات زراعة الخضروات ده يعني خفت في الأسعار شديد ما شاء الله زمان وكتانين هجينا مجرس ده كان البطيخة ب2000 ريال البطيخة الواحد ب2000 ريال 4 طماطم ب200 ريال كان ده بسنبكوم أيوة 4 طماطم ب200 ريال معناته الطماطم ب50 ريال حسا من موكي وصنوكي النازل كله خلاص قاموا النساء قاموا بالزراعة وقفوا عملوا جاردين خلاص الحمد لله البطيخ توفر والطماطم توفر الدرابة كمان توفر يعني بقى هي ما غالي زي زمان صراحة غير أحسن يعني في تحسن عشان كده نشجع الناس ده خليه يقوموا أكتر يعني اهتموا بالمسألة ده اهتمام شديد والحكومة كمان تساعدهم والجمعيات الخيرية كمان تساعدهم ده واحد الرسالة بتاعي للإدارة الأهلية ده زي شبدة كانتونات والسلطان ديل ده خليهم ذاته يقوموا يساهموا في خفض الأسعار بتاعت المواد الغذائية ده وكل البضاعة بس عشان البلد يجي تنمية غلاءنا المعيشة ده بعصر في التنمية تعصير شديد مرة واحد وعاد يسمع من هناك في انجمانة موظف بعد خدمة هنا بيقول كان قالوا له أمجرز حياة غالدة ما بيجيب يال ولا ما بيجي ذاته
1: أكيد ما يدور يجيب
2: لأنه ما بغطي
1: صحيح
2: هاي
1: يرضو كلك يكمل في الأكل وخلاص
2: هاي عشان كده انت بلد قاعد فوقه وما في تنمية ده وما بمشي قدام ده يعني ما في أي فائدة عشان كده ناس الإدارة الأهلية ده خليه يقوم يساعدوا في الاسم ده في البرنامج ده وبالنسبة للإدارة الحكومة برضو زي ما ذكرت الحكومة اللوكال بتاعت المحل ده برضو خليه يعني يهتم بالخفض عن الأسعار عن البضاعة ده عشان الشعب ده يعيش بدون شكوى ويعيش مرتاح
1: شكرا لك سيد زكريا بكلمتك الطيبة وكلمتك التوجيهية دي خلاص البرنامج كمل مشكروك لمجيك ولمدودك للأسئلة دي نتمنى نلقوك في يوم تاني إن شاء الله
2: وأنا كذلك أشكركم تاني مرة وأشكر الحية الوطنية للإذاعة والتلفزيون والأنشطة التي يقوم بها كان ما زي ده يعني صراحة كان في تغيير يعني
1: صحيح
2: هسا الإكيب بتاعكم ده ما شاء الله قاعد ياخد يا معاديل الله يعينكم وبدون الإعلام ده ما في شيء بظهر الليلة الحاجات اللي ذكرناها هنا ده كان بدون الإعلام ده ما تقدر توصل للمجتمع
1: صحيح.
2: عشان كده الإعلام ده مهم مرة واحد ربنا يعينكم ويستمر في عملكم وكونوا أكثر اهتمام إن شاء الله جزاكم الله خير وشكرا
1: شكرا للسادة المشاهدين زي ما قلت لكم استضفنا السيد زكريا إسماعيل جاموس واحد من المستهلكين بمدينة أمجرس مايا وهجينا بما يخص خلاءنا المعيشة لقينا الردود ولقينا أيضا التوجيهات بما يخص خلاءنا المعيشة نشكركم لحسن متابعتكم البرنامج قدمت لكم علي سنانقاري شكرا تاني مرة والسلام عليكم

بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الساعة 6:45 داخل الاستديو نبدأ برنامج معنا اليوم الشيء 75 دقيقة في مكنة الفن هيرنا إيفا، في طاولة المراقبة حسن أليفة، قدام الميكروفون حسن يا آدم محمد. بعد شيء إن شاء الله تسمع كل البلاغات، أنا اليوم الشيء تسمع كل دعاياتكم، تسمع أغاني مختلفة. الساعة 7:15 تسمع النشرة الإخبارية المسائية، بعدك نواصل لخيد الساعة 8 إلى 2. ده الوقت الآن نختم فوق البرنامج ونخلي البقال لزملاني يواصل بكلام فرنسي. نخلوك تسمع أول أغنية وبعد شوية إن شاء الله نبدأ ببلاغتنا عن اليوم.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، ندخل في باخ لاخاتكم هنا اليوم. أشي الإدارة هند الوزارة أن استسلال راديو التنمية والسكن والتمدن تطلب من الناس أن لا نذكر لك أسماءهم، دول دا يمشي في الإدارة بمكاتب منهم. حامد أجد كارتي ديال الكدو سيكسيون 3 يلو 97 بيس لو 17. السيد محمد علي أسيل كارتي ديال الكدو سيكسيون 3 يلو 97 بيس لو 18. ومطلوب من ألي أبا معلومة عندها نقع في كارتية تانجيلي سيكسيون 1 إلو 135 لو 8. ومطلوب من السيد إدريس أباتي أبكر عندها نقع في كارتية الدينيو سيكسيون 3 إلو 90 لو 15. ومطلوب من السيد عبد الله يحيى إبراهيم عند نقع في كارتيه دبازين سيكسيون 2 إلو 137 لو 25. مطلوب من الناس دي دائم في الإدارة بمكاتبهم لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. الحسين داود بيبلغ بمرغان هنا ولادة أسامة موسى. الحسين داود عمر 36 سنة وطرشان ومرك كمان من البيت من يوم الأحد 31 مايو 2026 من كارتي أنجيري دار السلام. لابس لي جلابية بيضاء وإندا كدمول أبيض. أبتلو من أي زول الشافة ولا البقر في بكانة. خلينا دين بنمرة التليفون 65 64 26 60 ولا كمان 63 32 30 61. ولا كمان يودي في مكان هنا الجنرال محمد داود في أنجيري دار السلام والداء في جنب المسجد بر الوالدين. نكرر البلاغ. الحسين داود ببلغ بمرقان هنا وليدة موسى. الحسين داود عمر 36 سنة مرك من البيت من يوم الأحد 31 مايو 2026 من كارتي أنجيري دار السلام. لابس جلابية بيضاء وعنده قدمول أبيض. بطلو من أي زول الشافة ولا البارح بكان دا ينادين في نمرة التليفون 65 64 26 60 أو 63 32 30 31. ولا كمان يودي بكان الجنرال محمد داود في كارتي أنجيري دار السلام الملسك مع جامع بر الوالدين. الإمام جبرين حسنته للفرح يبلغ ليوسف أبكسرة بشير عبد الرحمن وجوجة أحمد علي عبد القادر. الإمام حسن جبرين إما جيمي علي حسن محمد يوسف هبيلي توم غريغير أبكر جدة إمام هارون في بلالة عبد الرحمن أبراس محمد أحمد الرئيس جيمي الدليجي محمد بشير إمام قدو الجد حسن الرئيس كبشي إدريس آدم بلام هارون إيسا بنية عبد الله جبرين فكي جبرين الحاج هارون عمر قوني أخي خالة عبد الرحمن إما دليجي إدريس عبد الله خالة جدة الشيخ شايبو هارون ميكايل دناء دونغوس جناء بغاية.

Mblama Mukhtar, Mblama Jibrina, Kaka Nasur, Gamar Bishara, Malima Akhaya, Nuba Harun, Mohamed Idris, Al-Hachi Bishara, Abdullah Khala, wa kull al-ahna barra wa dakhal bi arus ana Jibrina Hasanatu, Al-Babka, Yom al-Sabit wal-Azuma kaman Yom al-At fi Belte Gredaya. السيدة جبرين حسنتو غوني حسنتو هارون إدريس دلقي موسى دلقي محمد شوكا أجيت ساجو الزين محمد بركة محمد إدريس عبد الرحمن خالة محمد عبد الكريم حسيني ميكايلا حسنة الرئيس محمد بركة موسى بركة خير الله بشير حامد جيمي أحمد جدة عثمان حامد ضهي بشير آدم جدة آدم أحمد جبرين دنا قال أدنى آدم هارون ساكن هارون كمفوت جبرين عمر آدم هارون غندا أبا بشارة أمدو محمد الدليجي سمي جدا بلام دقور مالوم جيمي شيخ جدا الحاج غريما شدي الحاج محمد موسى ميكايلا أزرق جبرين إيسا الحاج محمد موسى عبد الله سعيد أبكر سعيد رماد محمد عمر عبد الله بلام خالة آدم بشارة يونس محمد سالي محمد بشارة محمد توم محمد محمد عبد الله إدريس عبد الله فكي محمد محمد ميشي فكي أبو خريس غنبو إدريس بلاما محمد بركة جبرين حسن إيسا آدم شريف محمد آشي جدة حسيني غوني يونس بلاما سالي فكي آدم جدة محمد معلوم عمر فكي حسن بنية أحمد ساكن علي أتيا علي أبا جدة محمد دلوب محمد الرئيس محمد حسن محمود حسن أبيسو هارون محمد عبد الله دله زكريا هارون معلوم مومين غندا جدة الحاج عبد الرحمن طاهر عبد الرحمن النور أحمد بلام موسى هارون ليم الفرح يبلغو ليدناء هارون توم حسن عبد الرحمن ميشي محمد عمر وكل شباب نجيقو أمبدي توم عبد الرحمن إدريس الرئيس أبو أمينة بركة جبرين معلوم بلاما انجني ادم وكل شباب انا كورمناجي ابو ديجن اللوانا ادم عيسى جوجا جدا حسن محمد وكل شباب انا جيجو جكا محمد غريما محمد الرئيس محمد كوري ابيسو حسن محمد جدا جبرين شين ميكايلا ابو جيري عيسى بكر هارون عبد الله والشباب انا اللاوتا ابكار اديمبو آدم ما أجيت هارون كفترة سالي محمد وكل الشباب أنا أجيري إما محمد الحاج أجيت عبد الله توم قصة دناء وكل الشباب أنا مردية بلاما حسنة هارون التركومة هارون التركومة أطيا ترما أبكار آدم قديم في اليم قديم في اليم بني عمر بلاما أحمد تابو شريف موسى السيارة شريف عثمان بشارة آدم طاهر هارون آدم فرانسوا محمد التركو محمد كوشا وكل شبابنا مسكوبويات بلاما إما خالة بلاما إما تهارون ساري وهيدي بلاما جبرين أبكر موسى الحاج عبد الكريم وكل شبابنا انقرقموتو بشارة محمد يايا أبيسو حسنة جدا وكل شبابنا جيليجي داود البشير بلاما يوسف وليت البشير وكل شبابنا فاجي محمد فكي أمدي أجيت وكل شبابنا التومات أبا محمد نصر محمد جدا إيمة آدم أنقاجيمي جدا الحاج رمات وكل شبابنا مرة بلاما محمد جدا إيبيت وكل شبابنا الدنديري علي هارون بشير محمد وكل الشباب أنا القطر آدم ميكايلا آدم محمد أبكر جدة ديليجيشن يونس جدة إلياس آدم جبرين كجل موسى جرس موسى ججاس أنا سكول دي لبلاما أجيت غريما الشريف محمد إلي آدم أبايا أبكر موسى أدلم بلاما علي شدة علي قرصة صالح بشارة جيمي وكل شبابنا كل كلايا وكل الأهل برا وداخل بيا عروسنا جبرين والحسنتو اللي ببقى يوم السبت والعزومة يوم الأهل في بلتي غريدايا هنا بلاما موسى آدم الشيخ أبكر موسى أحمد موسى بلاما قدو جبرين أحمد جدة محمد الإمام موسى محمد السلطان مات جبرين آدم أبكر موسى محمد أبكر موسى أبكر أحمد توم أحمد حسيني جبرين أحمد أمر لما الفرحة يبلغوا لكل الأهل برا وداخل بأروس يالم أحمد أبكر موسى ومحمد بني موسى الببق يوم السبت والعزومة يوم الأحد في سولي أنا بلاما قدو جبرين.
الرئيس غاغي آديم هارونا آديم الشيخ محمد آديم الدليجي عبد الله ولا كليسي الحاج عيسى والكليسي غومبو ابكر كليسي محمد والكليسي مبلا مغاجيري جدة حامد غاجيري جدة حامد جدة سمي جدة عيسى إلي إدريسا أباك بركة أبيسو هارونا غومبو الحاج غومبو حسنا أبيسو أنجني الوالي عبد الرحمن إمام بشير إبراهيم عبد الرحمن محمد آدم محمد حسنا سيد إيسا بشارة إيسا بشارة غومبو موسى جوكو عمر آدم سمي جدي أخونا يحيى آدم إيسا جبرين محمد عبد الله عمر صفروك لما الفرح يبلغه للرئيس بشير بركة بشير وكل شبابنا جوغولي الرئيس جدة بنيه وكل شبابنا مصابري الدليجي عبد الله جبرين وكل شبابنا ماجرويو السلطان ميت جبرين وكل شبابنا سيولي الديبيتي سالي ميت وكل شبابنا سيولي الكدو السلطان أبكر فلاتا وكل شبابنا فرشة الرئيس آدم يونس وكل شبابنا شاري 40 الرئيس الأسامبلي أخي أجد الرئيس الأسامبلي النايب أب دودو الحاج الرئيس حسن غومبو وكل شبابنا كركم بني سيد الرئيس كبشي جيمي الكونسي جلابي آدم إدريس جيمي تربيل ميكايلا جوغولي إدريس عبد الله رمات محمد رمات ديليجي أمباري بلاما أجيت عمر عبد الرحمن آدم الرئيس فيلي محمد وكل شبابنا مرمي الديليجي محمد بشير جرما حسنا سالي جرما وكل شبابنا فوات جبرين دونغوس جناع محمد وكل شبابنا جما الرئيس جدة جبرين وكل شبابنا انجوجو سالي محمد جبرين غوغو وكل شبابنا تيميري هارون عبد الرحمن وكل شبابنا تشوا الرئيس موسى عادم وكل شبابنا ابلاين الرئيس بشير وكل شبابنا ابينا تونا عبد الله وكل شبابنا ابجبها الكونسي محمد دهلوب وكل شبابنا نقات القدم الرئيس محمد بركه وكل شبابنا بلتي جبرين محمد توم محمد الشيخ ولا امر وكل شبابنا مصابري عادم كيسا وكل شبابنا كيسا ابا عمر ساميدي محمد زنغا بلاما جدة ميكايل عبد الرحمن وكل شبابنا كيلوتي موسى اما خرسا أكا وكل شبابنا الرنجاجي الرئيس محمد والكوري وكل شبابنا اللاوتا جدة بشي إيسا ولد الشيخ وكل شبابنا مدوان لكفترة حسنة كساري جرما محمد جرما محمد وكل شبابنا الجزيرة لكفترة أنكلي وكل شبابنا مرمي كاسر تجاني أخي موسى وكل شبابنا كاغا الرئيس جيمي عبد الرحمن الشريف ولا هرة وكل شبابنا شنيفريات جدة ولا رماد وكل شبابنا صابون الرئيس عبد الرحمن أنقودة وكل شبابنا واجدوم مالو مسالي وكل شبابنا بطن الفيل أنا بطل فيل الرئيس إيسا جوجي وكل الشباب وكل جماعته الرئيس أبكر محمد المعروف بأبكر فلاتة وكل شبابنا فرشة الرئيس الحاج محمد كتري جبرين ولا نايم وكل شبابنا اندلوا جرما محمد خالة الشيخ هارون مليمي وكل شبابنا العماجي الرئيس جدة نصر وكل شبابنا اللوبيت أبكر خالة موسى عبد الرحمن القوني خالة وكل شبابنا أمدان لحسن عبد الله الرئيس كبير الرئيس كبير وكل شبابنا جلمي الرئيس محمد أبكر بلاما هارون كومبا وكل شبابنا مسيلة بكوما الرئيس ياخوب حسن وكل شبابنا الجوز تراب الكاميرون الرئيس محمد عمر هارون ساكن أبكر ساكن وشبابنا أدس ساكن الرئيس محمد موسى رخيص إبراهيم آدم حسن كل شبابنا مبتيوة الرئيس حسيني جوبالا وكل شبابنا فتاتا الرئيس خالة بركة وكل شبابنا مردية الرئيس إدريس جبرين محمد محمد عبد الله والشباب أنا بربيتي الشيخ بشير آدم الشيخ حسن محمد الرئيس جمال حسن وكل الشباب أنا عمسينيني الرئيس عبد الرحمن وكل الشباب أنا أبورجا الرئيس عبد الرحمن هارون أنجني وكل الشباب أنا كورمناجي صالح عبد الكريم وكل الشباب أنا عمسينيني الرئيس إدريس ولا أرديب وكل جماعته الرئيس مونغو وكل جماعته الشيخ جدة قرة وكل جماعته كلهم قاعدين في الزراف الشيخ جدة دشوش وكل جماعته
الرئيس عديمي وكل جماعة الدليجي جابر جبرين وكل جماعة كل مقارين في جوغولي الرئيس جيمي عبد الرحمن وكل جماعة في الماجروي الرئيس حسن جلام الرئيس فلجا بشي الرئيس موسى بشارة الشيخ إيلي وكل شبابنا أنكونجو الرئيس كابيتا جدة وكل شبابنا بيني الرئيس جدة أزرق بلام عبد الرحمن وكل شبابنا أمردو الشيخ طاهر مالود وكل شبابنا منغات محمد آدم وكل شبابنا أكل جوز الرئيس فني شوا وكل بناتا إميتي مارا وكل جماعة الرئيس توما يحيى وكل بناتا الرئيس أميا أبتشا وكل بناتا الرئيس فاطمة جيمي وكل بناتها الرئيس خديجة سالي وكل بناتا الرئيس إيا زارا وكل بناتا الرئيس قدية محمد وكل بناتا الرئيس أخيه وكل بناتا الرئيس مريم يونس وكل بناتا الرئيس أنا الرئيس جميزي محمد وأنا جروب استفاق وكل بناتا الرئيس سعدية بنت الحاج وكل بناتا كل الأهل برا وداخل بأروس ولايتهم جدة ولد الرئيس قاقي آدم اللي ببقى يوم السبت العزومة كمان يوم الأهل في بطلوال كبيرة أنا الدليجي عبد الله والكليسي Barka Musa Khursa Musa Shaibo Musa Haruna Saleh Ifena Saleh Jibrina Barka Ramata Jibrin Abakar Yunis Dana Jibrin Abdurrahman Barka Muhammad Saleh Barka الحاج جبرين يونس جبرين دودو جبرين الشيخ هارونا رماتا هارونا أحمد أبكر أنقبدو أنقبدو قرونك عمر موسى إبراهيم موسى هارونا موسى الشيخ جبرين محمد كفترة دنا إبراهيم ميكائيل تاني إدريس حسنة جوجة حسنة آدم جبرين هارونا حسنة الحاج يونس عبد الخادر يونس سليمان محمد عيسى محمد إفين يونس محمد هارون رمات دنا جبرين جناء أشو جناء الإمام عبد الرحمن جناء حسن إبراهيم رمات إدريس عبد الله موسى أحمد أمبدي جيمي رمات آدم توم أجيت إفين رمضان بشارة لما لا فرح يبلغوا لبكري عبد الرحمن آدم جبرين بشارة كبة سالي جنيني محمد أحمد أجيت إبراهيم وكل شبابنا الطيور محمد حسين حسين هارون شايبو أحمد آدم حسين الذي لقيه أمر قنبو سالي جرمى جبرين وكل شبابنا النوارة حسن أجيت حوى اللوان حسن محمد الذي لقيه فيصل أمر ولا حوى وكل شبابنا الشوائيل الذي لقيه حسب الله وكل إخوانا قد نفهم اللمة الذي لقيه اللوان حسيني بلاما أثمان محمد علي محمد عشو جدة وكل شبه النيجيري لكشتي كشتي أحمد أنجني محمد وكل شباب أنا أدا محمد كوشي أدو عبد الرحيم جدا محمد قنبو دودو رمات كويس جبرين آدم جبرين جبير جبرين وكل شباب أنا جقيم بلاما أخي ميزونغو رمات وكل شباب أنا أتونا موسى آدم بشارة عبد الله يتيغو سئيتا كشلة وكل شباب أنا جقيم جقير حسنة آدم محمد وكل شباب أنا خليسنا محمد يونس هارونا محمد وكل شبابنا مهجيري الرئيس حسنة محمد حسنة وشبابنا انجغري بشارة دودو ناصر عبدو وكل شبابنا البيطات لنمر أبونا عبد الله آدم أخي رمات بلاما أحمد مريم رمات وكل شبابنا كليمي الشيخ جبرين آدم عمر آدم قالين في كلمة التمراية بشارة محمد قربة محمد وكل شبابنا الشوائل قسمت بلاما محمد جيلي محمد جرما وابراهيم حسن وكل شبابنا بشير كاكا الدبوغو أمر بنية آدم رمات أبيسو رمات زارة موسى وكل شبابنا فولغة أدم الرئيس خالة بركة أحمد حسيني جدا وكل شبابنا مدرية الشيخ يوسف وكل شبابنا وليو رمات جبرين محمد عبد الرحمن وكل شبابنا فولغة دولي آدم أمر غافي فجي لخالة أفين غافي ساجيري في ساجيري أم الفخرة بولو حسيني آدم وأمر وكل شبابنا أمبتيوة جبرين محمد وكل
إخوانا في فتاتا لبشارة حسيني وكل إخوانا قاعدين في أندهير تيراب آدم عبد الرحمن عبد الله الشيخ عبد الله حسيني وكل الشباب هنا جلمي محمد جبرين وقتي جبرين وكل الشباب هنا بربيتي محمد عبد الرحمن أليفة إيسا الإمام بشير في بطلوالي عبد الله جيمي جبرين توم كل مقاعدين في فرشة مالو جبرين وكل إخوانا في كيسايا السيارة جبرين قاعد في الدجيل محمد سعيد قاعد في أمور الصقورة لكل أهنا برا وداخل بأروس نويلتي وأخوه مبركة موسى الببقى يوم السبت والعزومة يوم الأهد في أنخر هنبلا مبركة الشيخ السيد محمد مطر إبراهيم مطر حسب الله مطر إيسا مطر ببلغه بفرحة لكل الأهل هنا برا وداخل البعيدين والقريبين بدون انفراز بأروس ولاية مجدة محمد مطر الببقى يوم الأحد والعزومة يوم الاثنين في جميزي المرهي لتدليجي أبكر جدة محمد مطر إبراهيم مطر حسب الله مطر إيسا مطر ببلغه بفرحة لكل الأهل هنا برا وداخل بدون انفراس بأروس ولاية مجدة محمد مطر اللي ببقى يوم الأحد والعزومة يوم الاثنين في جميزة المرهي لتدليجي أبكر جدة السيد عمر حسن عمر يوسف حسن عمر ضهية حسن عمر عبد الرحمن حسن عمر الشيخ عبد الله حسيني توم عبد الله عبد الرحمن عبد الله الحاج إدريس ميكايل عبد الرحمن عبد الرحمن بركة أنجني عبد الله عمر عمر عبد الرحمن جدة قوني حامد يايا الحاج حسيني عبد الله محمد بنية موسى محمد الجيت إيلي لما الفرح يبلغهم لكل الأهل برا وداخل بأروسنا أخوهم عمر حسن عمر حسن عمر الببقى أنباكر يوم السبت العزومة كمان يوم الأحد في كارتية جلمي اللي تدليجي حامد محمد عمر حسن عمر يوسف حسن عمر دهية حسن عمر عبد الرحمن حسن عمر الشيخ عبد الله حسيني توم عبد الله عبد الرحمن عبد الله الحاج إدريس ميكايلا عبد الرحمن بركة أنجني عبد الله عمر عبد الرحمن جدة قوني حامد يايا الحاج حسيني عبد الله محمد تابني موسى محمد الجد إلي ليما الفرح يبلغه لكل الأهل برا وداخل بي أروسنا أخوهم عمر حسن عمر اللي ببقى عن باكر يوم السبت والعزومة كمان يوم الأحد في كارتية جلمي عن الديليجيه حامد محمد أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام نواصل من مكنة الفن

0: أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، دخل الاستوديو عندنا الساعة 7:15. الأخبار المسائية يقدمها لنا أبو بكر حسن بخاري، متابعة سعيدة. مساء الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء النور زميلة جاسين محمد. مساء الخير مستمعي راديو تشاد. إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم 19 ذو الحجة 1447 هجرية، ونبدأ بالعناوين. حفلة انفتاح رسمي عن المخر الجديد لوزارة المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط. الحفلة رأسها رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو. المؤتمر البرلماني الإفريقي الدولي الرابي اللي كان نظمه في غانا قال بتابي جلساته نقاش والوفد التشادي اليوم أنتو الكلام. المنسق عن التجار عن الأسواق عن الأسماء أنجمينا النور آدم كان سوى بيان صحفي وكلم خلاص قال هم من لقوا الحل مع المسائل الإداريين والأسواق خلاص بيبانا انفتحت. وفي النشر تلقوا أخبار أخرى. فضيلة ناوين إليكم على باب التفاصيل. حفلة الفتوح الرسمي للمقر الجديد عن وزارة المالية والاقتصاد والميزانية والتخطيط. الحفلة رأسها رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو. الحفلة بقت اليوم الصباح في كارتي أنجيري. الزميل تيجاني هيسير رماد والتفاصيل.
2: بعد 14 سنة من ما خطوا الحجر الأولاني عشان ببنوا وزارة المالية والميزانية في العاصمة انجمينا، عشان ده بقت حفلة رسمية عشان بفتحوا المكان عن الوزارة الجديد. الوزارة بنوها في مساحة 34,000 متر مربع وفوقها 530 مكتب وأشرة وأربع صالة هنت الملمات وصالة كبيرة آخرة تشيل 500 شخص، وعندها بارك عن السيارات تحت الأرض بشيل 140 سيارة، ومطعم بشيل 230 شخص. الوزارة دي بنوها بقروش بساوي 74 مليار فرنك سيفا، وده من الخزينة هنت الدولة. الكلمة أنا جيت قدمها المير هنا مدينة أنجمينا سنوسي حسن عبد الله، قال المبنى الجديد بوصف الرؤية هنا البرنامج الوطني للتنمية تشاد كونكسيون 2030. بعد شال الكلام وزير البناء التحتية وفك كين العزلة أمير إدريس كردة، قال المبنى الجديد بنو بمواصفات عالمية وبسمح للخدامين عشان بخدموا بكل راحة وجودة عالية. الإنجاز بخلينا نكسبه الثقة هن الشركاء والثقة المخلصة للمسائل الكبار هن الدولة الدائما قاعدين بخدموا عشان بطوروا البلد. بعد رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو قطع الشريط، وده كمان بوصف البداية كون الوزارة دي خلاص البنى حقها كمل. رئيس الجمهورية ولفد المعايا مشوا وشافوا مختلف المكاتب عن الوزارة انت المالية والميزانية. الوزارة دي بنوها في كارتيه أنجيري ده في كومين هنويتشم أرندوسمان في العاصمة أنجمينا.
1: بعد رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو كلم بالفتوح عن المقر الجديد.
3: اليوم سوينا افتتاح أنا مالية، إننا سوينا خطوة كبيرة لي عشان يساعد الناس اللي جاي خدم الحكومة عشان يخدم أخير وسجارة من أول كلام ده النور اللي الأخواني وأخواتي اللي جاي خدموا فينا في الوزارة وفي بكان الآخرين السوينا شغل الله سوينا للشعب التشادي وبيقول سنا شعب التشادي كلام ده نقول لهم بكاننا أقربوا الدين ما تخلوا بتلف. أنا فرحان اليوم عندنا وزارة مالية بلدين كبير وده الشرف على بلدنا وشرفنا كلام ده. نشكر كل الناس خدموا في خدمة ده لحد جينا في افتتاح أنا باتماه أنا وزير المالية.
1: في إطار المؤتمر البرلماني الإفريقي الدولي الرابي اليوم الجلسة ناقشوا البرلمانيين في القاعة الكبيرة انت البرلمان هنا غانا، وهناك كمان الموضوع حقهم بيكلم في ضرورة هنا تعريف البنية الأسرية الإفريقية والوفد التشادي شال الكلام. الزميل تجاني سرامات والتفاصيل.
2: في الصالة الكبيرة عند الجلسات العامة في الجمعية الوطنية في دولة غانا. بدأ الأعمال هنا المؤتمر البرلماني الدولي رقم 4، وده بخص القيم الأسرية، وده شيء مهم بناقشه البرلمانيين الأفارقة الجايين من 20 دولة. في البرلمان أنا دولة غانا لازم الديبتيات بعرفوا البنية الأسرية في الحياة الصحية التمشي مع قارة أفريق. الديبتيات ناقشوا المجال التعليمي، المجال الصحي، المجال الغذائي والثقافي والديني في الدول الإفريقية. في وقت الجلسات بقت حوارات منظمة وأنطوا وقت كافي للمداخلات عشان أي ديبتي بيكلم بالمشاكل العامة في بلده. عشان ده بلدنا تشاد شاركت بصفة ضيفنا الشرف في المؤتمر، وشاركوا في الحوارات الاندها الاهتمام المشترك. شالوا الكلام الديبتيات الاثنين الحاجة شروما والدكتورة عواطف تجاني كيبرو، كلموا بتطورين المجال الثروة الحيوانية بشكل كبير، وكمان المجال عن الزراعة عشان بضمنوا وبحققوا الاكتفاء الذاتي عن الغذاء في قارة أفريق. كمان حجوا بخطورة عن التكنولوجيا الحديث لمستقبل عن الشباب. كل المواضيع ناقشوها في الجلسة العامة، وده عشان بوافقوا فوقها وبدخلوها في الميثاق الإفريقي عشان بحاموا الأسرة الإفريقية والسيادة والقيم، وده مشروع بجي باتفاقية مشتركة من أجل المحافظة للأسرة الإفريقية وحمايتها، وبقووها في كل المجالات وبحافظوا للشباب، وده من أجل التنمية الدائمة في قارة أفريق.
1: المنسخ عن التجار عن الأسواق عن الأسماء عن جمعنا النور آدم بعد ما التجار أطربوا عندهم مع أيام قال خلاص هم نلقوا الحل مع المسائل الإداريين كلهم كجلسوا ولقوا الحل في الحوار. عشان دخلي نسمعه للمنسخ النور آدم.
4: من البريمير سيزون 1 2006، واليوم يجينا ديالوج كان مع الأوتوريتي أنا الميري، ووصلنا لنقاط. النقطة الأولى أن شهر أول شالو جابوا بيجي لنا مسيبة نيجوتا نكاسيا دا أني يجي مرة واحدة جزء أني نقول أنا مكل مويابكا أنا نقول مويابكا نقول تيب نفتشون بنود وسطية البرد يلو وبردين أمين كده وقفنا ووافقنا فوقها. وإن شاء الله في أيام جاء اللجنة يكريت كوميسيون يسيئتي أن نكون فوقها وهم نكون فوقها ونناقشوا، وقالنا نقفنا فوقها. وفي ده نطلب من الأخوة التجار أننا ما دام الدرادة الكلاس النيبو ربيجة مغافدة أي نار ومرسا من اليوم يفك مغازيك الناس ويساوي الأمل بكل كتير الجريب ده خلاص الرا المريض لو جابلو رئيسي نيبو ما يكتا إن هذه نارين اللي يخبرنا جابلو أنسير ده اللي يكتاو ما يسوي أمل.
1: وصلت اليوم في الأراضي الوطنية التشادية أول دفعة من الحجاج التشاديين بعد ما أدوا مناسك عن الحج. الدفعة الأولانية عددها عندهم 342 حج، دول وصلوا خلاص اليوم في العاصمة أنجمينة. المدير هنا ساحة تالينو مانو يوسف جروف أنت البداية عن الفعاليات مهرجان راب أولد أسكول نظمتها جمعية توماي أب. الهدف كمان عشان تعرف المشاريع الفنية اللي بتقدم في تطوير هنا خطاع الثقافة في تشاد. المناسبة بقت في ساحة تالينو مانو بحضور الأمين الأمن الجمعية تومايا أب، وأدت من المحبين التشاديين البهبوا الثقافة. الأمين الأمن مخاطئة لك وي نصر عبدالله بشر رأس النطوة الدولية كلهم فوق في تمكين الاقتصادي للمرأة الريفية في إفريقيا. النطوة دي نظمتها جامعة مندو بالتعاون مع أدت من جمعيات هنا المنظمة في مدينة مندو. المدير العام للحملة الخاصة انتحاله في 43 للجمهورية الخامسة للولايتين ولاية حجر لميس وشاريبا قرمي أحمد عبد الله أقوم قدم حديث صوفي في المخر حن التحالف القائد في كرتيام تكون في الدائرة السابعة وكلم في خلاله كمان مخبر الرأي الوطني والدولي بقول بالمرشحين بالمرشحين في الانتخابات التشريعية والانتخابات عن مجلس الشيوخ خلي نسمع جزء من كلامه بترجمة عن الشيخ محمد عمر المكلف بالإعلام في التحالف 43 للجمهورية الخامسة.
5: تعلن هيئة تنسيق الأحزاب السياسية الأعضاء في تحالف 43 الجمهورية الخامسة للرأي العام الوطني والدولي أنها قد زكت اثنين من المرشحين لخوض الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس الشيوخ الجزئية في إقليم حجر لميس وشاري باقرم. وبهذه المناسبة تعلن الإدارة الوطنية لحملة تحالف 43 الجمهورية الخامسة الإطلاق الرسمي لحملتها الانتخابية ابتداء من اليوم، وتدعو جميع المناضلين والمناضلات المنطويين تحت اللواء التنسيقية للتعبئة المكثفة لاستقبال المرشحين خلال الأيام المقبلة والاطلاع على برنامجهم ومشاريعهم المجتمعية. إن طموحاتنا هو أن يكون النصر يوم 21 يونيو نصرا كاسحا بفضل الالتزام جميع. إن التصويت واجب وطني ومدني، لذا ندعوكم أيها الرفاق إلى توحيد الصفوف وتعزيز التماسك حتى يخرج التحالف 43 الجمهورية الخامسة أكثر قوة ونجاحا من الانتخابات.
1: سبعة وسبعة وعشرين دقيقة قبل ما نختم نعيد العناوين. حفلة إن فتوح رسمي للمقر الجديد لوزارة المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط رأسها رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو. أعلن المؤتمر البرلماني الإفريقي الدولي الرابي النظمه في جمهورية غانا قايد بتابي، واليوم كمان ألتو الكلام للوفد التشادي. المنسق عن التجار عن الأسواق عن الآسي من جمعنا عامة النور آدم قال هم من خلاص لقوا الحل بعد ما جلسوا في حوار مع كل المسائل الإداريين، خلاص لقوا حل والسوق خلاص الأسواق ببانا مفتوح. وفي النشر سموت أخبار أخرى للنشر إن اليوم الكتبة لكم تجاني سرمات وقرأ لكم أبكر السنبخاري بمساعدة من المهندس يرنا إيفا. النشر الخادمة تسمو إن شاء الله مباكر بالساعة 7:15. نخليكم في باقي برامج الزام مع زميلها جاسني آدم محمدون جمعين راديو تشات. مع السلامة تيات تزبونا على الفقير.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، بعد ما سمعتوا أن النشرة الإخبارية المسائية قدمها لنا أبو بكر حسن بخاري، نواصل دائما بباقي بلاغتنا. الحاج إدريسا وليت حاج فني أنجيجيجي إسماعيل لما الفرح يبلغوا لكل الأهل برا وداخل بكرامة هنام الكرامة. ببقى أنباكر يوم السبت في كركم بنيسيت على بلا مسالي رمات الحاج إدريسا وليت حاج فني أنجيجيجي إسماعيل لما الفرح يبلغوا لكل الأهل برا وداخل بكرامة هنام الكرامة. ببقى أنباكر يوم السبت في كركم بنيسيت على بلا مسالي رمات محمد سفير عبد الله يا كم سلم ما عادي مرمات محمد عيسى موسى عيسى كم سلم جبرين قدوة جبرين محمد ولا بدي ملامة بشارة صالح عبد الرحمن رئيس هارون قميص جبرين عبد الرحمن النمير بشارة هارون عبد الرحمن عبد الله بشارة عيسى موسى إمارة النمير حوسة النمير دينيني محمد عبد الله محمد عيسى محمد توم محمد محمد كم سلم كم سلم محمد جبرين عبد الله أحمد عبد الله موشي عبد الله أبيسو فدها عبد الله إما إمتا عبد الله سيدنا حلو إمتا محمد حسيني محمد عبد الله أحمد محمد أديم محمد بيرو رمات بيرو محمد أبيسو محمد أخو هارون أبو شيني قديم في بدي لما الفرح يبلغوا لبلا محامي تانقونيا جرما دناء جرما كفترة عبد الله بلا ما جيلي خاسم خميس رمات طاهر أبكر إلي أبكر أديم لنغاية تاميت إدريسا رمات هارونا حسنا قرقوم وريل كنجي الحاج جبرين بشارة أجيت كونغولي موسى أبيا أجيت إدريسا عبد الرحمن حسنا جرما محمد صغير موسى دنا وريل دنا أجيت بشارة رمات موسى حسنا خميس كشلة محمد الشيخ عمر أبا بشارة أجيت يعقوب دان وكل شابن إفنيات ملام جبرين نصر ككه نصر في أرديبة الدبة لي آدم ولا أبدنا توما ميكايلا توما ميكايلا آدم محمد حبيبي محمد سيدي أبيسو وكل شبابنا الشاب عمبرية داود محمد سيدي جبرين إدريس دادو وكل شبابنا تشوفل موسى عبد الخادر تشوكا عبد الخادر وحسنة عبد الخادر مريم عبد الخادر الشيخ شتة محمد وكل الشباب هنا كركم أديم دينيني شري دينيني محمد حسن توما عبد الخادر عاشي عبد الخادر مريم أم صابون الشباب هنا ماله بلا مرمات أم بدي إبراهيم رمات فني سناكوت الردي عبد الله إبراهيم أم بدي شين شيني أخي رمات محمد وكل الشباب هنا رجينا قوي مرزيني بيت جدة هو بوبو جدة إبراهيم وكل شباب هنا لوبانا عمر سعيد بلاما محمد أحمد خميس جبهة علي حسنة ودناء بوسي جدة حسنة رئيس تشمبي كالتوما محمد زارة محمد فني كفترة موسى قندي سعيد إمر بلاما محمد قندي هارون بشير أخي عبد الله يا أم إيت جدة هبسيتا محمد ساكني هماتي هبابا هلابا بيت جبرين أبلاما إيسا جبيرونا مادري توما حسنا حجي الحاج وشباب هنا عمود السقرات إدريس عبد الرحمن شين خميس محمد خالة بشارة فارس حسنا كمسلوم كالتوما الحاج زارة الحاج كالتوما بيت الشيخ هليمة عبد الله خديجة بيت الشيخ أمينة موسى نقو محمد وشباب هنا مدينة محمد يوسف ففي أدا هبسيت محمد حجي مريم نايم أخي إما ميمونة مخريس والشباب هنا التويل محمد الكريم هارون الكريم رمضان الكريم آدم الكريم خديجة أكاي وكل الشباب هنا أنجقدي أنخرس محمد أخي إيسا قنبويا جبرين دناء عبد الله محمد عبد الله والشباب هنا أب بشير يسيني هارون طاهر أب آدم هارون
نوح أبا وشبابنا نوارا هو بيتا كوشي غيرين في دولوكينا أباكا أباكاكا محمد كايغاما محمد بشارة محمد أمدا يا هارونا بابي هارونا فني جنيني رئيس حسين أديما بيورو بيرو أديما إيسا حسيني وكل الإخوان أنا نجمينا خديجة أمال خديجة أم كلام غيرين في الرجيك محمد جدة أبكار جدة جدة رخيص وشبابنا كيوي سيدية بيتا بيتا أكاي غيري في الشوائيل لأمبشاير محمد قسير دونغوس خديجة عبد الرحمن أمينة عبد الرحمن رمادة إيمة كالتومة جبرين حج مومن مريم الجويدين حبيبي عبد الله سوناكوت حبيبي عبد الله سوناكوت عبد الله أسي فكي أما رمات أجد أخي بشارة أمينة محمد زارة محمد هو موسى النيمي هارون أم أبو إيمة فني محمد هو جيمي كويسي هارون أمينة شرية وأدم سئيت أخي فلاتي ميمونة موسى أشتا عبد أشتا رمضان أشتا بيتا محمد فني عمر هو عبد الله فني أبيسو ميمونة همدان الشريفي إدريسة زارة أطمان أخي جبرين عاشي كورتال سيدي إدريسة جنبا قجة أمينة محمد هو عبد الله عاشي موسى حجي عبد الرحمن خديجة بشارة دنايا عبد الله الجد بيتا الشين دنايا أبيسو هو عبد الله نانية محمد خديجة محمد توما محمد هو محمد الدب بشارة أمينة موسى وآدم فكي أخي قمسلوم أمرمات عبد الله سادي أنا كورة أشي أخي كوري ميكايلا حجي أبيسو بشرة بشارة جدتا جبرين على الطاهرة شينا أمايا أبيسو مريم فلاتي جيمية إدريسا كالتوما عبد الله كاكا هسنا حجي القرآنية وكل الشباب من الباجي لوانا هليمتا أنكسيري سيد أدهي ده دحي إدريسا النيمي أمبجي جمئية حسنة جنبة حسنة توما محمد توما عبد الرحمن ميمونة شايب آشي آدي مساكني أبكر وكل الشباب أني إفني بلاما حسب الله في الطيبة بلاما مهمة محمد أب اللوان مهمة الحاجة محمد في أنفرها لكل أهل برا وداخل بأروس نويلات من يوسف محمد سفير المعروف بأبو جرجان الببقى يوم الأحد والعزومة يوم الاثنين في البيدية هنا بلاما بشارة عبد الله في كانتون كدادة السيد جبرين لغور بلاما أبا كاكا جبرين عبد الرحمن جبرين حسن آدم مجكة محمد النور هارون موسى محمد جدة عمر ميكايل محمد أحمد حسيني أبكر أجيد أبكر حسيني هارون جدة أبكر هارون محمد علي إدريس عبد الرحمن جدة عبد الرحمن محمد حسن جبرين آدم جبرين دنا لما الفرح يبلغ لكل الأهل بر وداخل بأروس ولاتي وأخوهم جبرين الجور الببقى يوم الجمعة اليوم والأزومة كمان باكر يوم السبت في ليلة الأوطة أنا بلا مع أبكاكا جبرين أخينا ولا جدة عثمان ولا جدة آدم سئيت دلاي ولا دقول يوم الفرح يبلغه لكل الأهل بر وداخل بأروس ولاتي وأخوهم أخينا ولا جدة الببقى بيجا يوم الخميس والعزومة بيجت اليوم يوم الجمعة في هيلة داجيل هنا بلام قنبو كانتون الفاس هارون عبد الرحمن للفرح يبلغ لكل الأهل برا وداخل بأروس ميليدا عبد الرحمن هارون الببقى يوم الأحد والعزومة يوم الاثنين في هيلة جوز الفول هنا بلام كيكي السيد حسن سيد نجوان السيد حسن سعيد نجوان جوي إبراهيم آدم سعيد آدم حسن بكر إبراهيم عبد الله إبراهيم ليما الفرح يبلغ لكل الأهل برا وداخل بأروسنا أقوم حسن سعيد الله ببقى أم باكر يوم السبت والعزومة كمان يوم الأحد في هيلة جقيمة أنا الشيخ أخي أبو قاسي وبهي الهبلة كمان كشلة أبكر والهاجة والدم بتيوة حسن محمد قنبو أدي محمد قنبو بلاما محمد قنبو عبد الله يا أبكر بلاما حسيني حسن أدي عثمان ولا أمينة والأمينة الشيخ حسن إدريسا بلاما أبو كسيري عبد الرحمن كالي تماي
Ali Hisseini, Adima Gombo, Gadimfi Abeshe, Adima Burma, Mlama Ajita Andirna, Adiher Adiker Kashella, Algoni Ibrahima Sali, Abakar Toma, Sheikh Mohamed Abakar, Blama Musa Barka, Blama Ibrahima Bashir, Blama Jidda Shadara, Dana Mihimit, Sheikh Ismail Mihimit, Sheikh Adima Nagi Ahmed, Khala Musa Gadimfi Tokoni, Sheikh Idrissa Abakar Bilama, Adima Abdullah Bilama, Mohamed Umar Bilama, Umar Hassan Blama, Adima Dana Blama Idrissa, Jidda Blama Dagashen, Idrissa Blama Isa, Harun Bilama Adim, Abdurrahman, Sheikh Alfas, Jidda Blama Adim Gombo, Sheikh Hisseini Abdurrahman, Bilama Dana Ibrahim, Sheikh Ibrahim Kole, Blama Mohamed Jibrini, Bilama Mohamed Amsamaka, Bilama Idrissa Dogal, Blama Abdurrahman في أمرضو بلاما طاهر توما بلاما الحاج أحمد وكلهم قاعدين في الدولة بطرس غومبو ولا سلطان في مباغول بلاما محمد إدريسا في الدينيو بلاما جبرينا محمد تفساري ويهدي كبير ميكايلا خالة ميكايلا سينياكا قاعدين في نغرغوموتو بلاما القرر قاعد في مر النسوان حسن ولا الجيت بلاما حامد قاعد في المالية لما الهزني بلخو لكل الأهن بر وداخل بوفاتنا أخوم وأبوم محمد غومبو حامد الببقى توفى أمس يوم الخميس والسلخة كمان تبقى أمباكر يوم السبت في مرير غناجي هنا بلاما هسيني حسن الله مرحوم الله يأفى ويرحم بالجنة بلاما قنبو أدفى مالهم أمر أدفى جدة عبد الله في بالترام الشيخ هسيني في قريداية الشيخ آدم أبكر قاف وكل جماعته في سيجا الشيخ مهمد وجماعته في كرل الشيخ جبريل جدة وكل جماعته في منمري الشيخ عبد الرحمن أبو سكين وجماعته في شعري 40 متر يوسف علي توتو بشارة أكا بشارة أحمد بشارة أكا توتو الحاجة ميكائيل يوسف الإمام بشارة يوسف وتوما الصاير جبريل آدم شايبو جبرين مصطفى جدة إيسا جدة بلاما فكي إما مالوما أخي علي كوميسير فكي آدم بركة علي توتو النور عبد الكريم عبد الرحمن موسى محمد يايا مومن حسنة جميع جبرين جدة علي جدة رمضان الحاجة خالة ولا بابي بلاما قجة موسى القوني عبد اللطيف الجيت بلاما محمد رمات الشيخ إما أبو فجة بلاما محمد هارون في بليدا لبلاما توما غابي انجكرنا لبلاما قجة توما في عمود السقرة الشيخ إيسا غابي أم فينيديك لجدة كوش أحمد كوش لما الهزني بلوخ لكل الأحنا بر وداخل بموت أنا أخوتهم وزوجتهم خالتي أنكوري اللي توفت يوم الخميس والسلخة تبقى أمباكر يوم السبت في هلي تهميدي أنا بلاما أدنا الأيلة أنا الشيخ عبد الرحمن أبو قاسي أيلة الشيخ عبد الرحمن محمد الأيلة أنا الزاكي أنجني الأيلة أنا الشيخ ميكائيل مومن الأيلة أنا هارون عمر بشارة لما اللي هزني بلقوا لي كل الأهنا برا وداخل بوفاتني بنيتهم وزوجتهم زينب عبد الرحمن أبو قاسي زوجة سئيت وعمر اللي توفت اتوفت أمس والصراخة كمان تبقى أمباكر يوم السبت في بيت أنا الشيخ عبد الرحمن أبو قاسي دي في كارتي ديمبي بلاما جبرين ميكايلا بيبلغ لكل الأهنا برا وداخل بوصولها أنا أما من المملكة العربية السعودية هجي فني المعروفة بفني أمبولا فني أمبولا الكرامة يبقى أمباكر يوم السبت في هيلي مصطفاري أنا بلاما جبرين دي في كونتون مجاكم الحاج عبد الرحمن آدم الحاج عمر آدم الحاج يوسف آدم لما الفرح يبلغه لكل الأهنا برا وداخل بوصول من المملكة العربية السعودية والكرامة تبقى عن باكر يوم السبت في كارتيه جلمي هن الديليجي حامد محمد نيواصلوا من مكان التلفن

السيد بشير يونس صالح يونس عبد الرحمن أحمد أجيتا أديم عبد الرحمن أديم محمد شينا عبد الله عبد الكريم أبكر يونس أبكر ببلغه بسرق عن 40 يوم هنا أخوتهم وزوجتهم زينب أبكر اللي ببقى يوم الاثنين في دلوكينا هنا بلام رينيد في كونتون أفرق الآئلة هنا الحاج إيسا ميكائيلة ببلغه لكل الأهل البعيدين والقريبين وجميع الأهل بكرامة أنا الحاج عبد الرحمن إيسا اللي ببقى يوم الأحد في البداية أنا بلاما أنجيكيرو من ناحية أخرى بشكر صاحبة الحاج عبد الرحمن أحمد وسيد ولد الحاج نكرر البلاغة بشير يونس صالح يونس عبد الرحمن أحمد تأجيتا آديم عبد الرحمن آديم محمد شين عبد الله وعبد الكريم أبكار يونس أبكار ببلغ بسرق عن 40 يوم أنا أخوتي وزوجتي زينب بكر اللي ببقى يوم الاثنين في دلوكي هنا هنا بلاما ريني دي في كانتون افريكا الايله هنا الحاج عيسى ميكائيل ببلغه لكل الاهل برا وداخل بالكرامه هنا الحاج عبد الرحمن عيسى الببقى يوم الاحد في البدايه هنا بلاما انجيكيرو من ناحيه اخرى بشكر صاحبه الحاج عبد الرحمن احمد وسيد ولد الحاج داخل الاستديو الساعه 7:46 دقيقه نواصل من مكان التلفون.

في حب يا دنيا أكتر من كده وفي كلمة غير أحبك أرددها خلاص أنا حبي فات آخر مدى أحب يا دنيا مقرون بالأمل سعيد في

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، داخل الاستديو الساعة 7:58 سوا داول الوقت المحدد لي أنا نختم البرنامج ونخلي البقال للزميل بينان سيلا يوه لجواس البرنامج بكلام فرنسي. في مدة هنا 75 دقيقة خدمكم في مكنة الفان يرمى إيف، هناك في طاولة المراقبة حسن أليفة محمد قدام الميكروفون، حسن يا آدم محمد تصبح على خير ألف خير، متابعة سعيدة بباقي برامجنا هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد.

0: أعا محمد مولود، المسؤول الإعلامي للمؤتمر الوطني للتنمية والنهضة CNDR. الرسالة الثالثة لحملة المرشح وداعا محمد مولود للانتخابات التشريعية الجزئية المقرر إجراؤها في 21 يونيو 2026 في محافظة حرازي البيار، مع اقتراب موعد الانتخابات في 21 يونيو 2026 ميلادية. أتوجه إليكم بكل احترام وثقة نيابة عن مرشحنا السيد وداعا محمد مولود. منذ بداية الحملة تجولنا في القرى والبوادي والأحياء والفرقان، واستمعنا إلى همومكم وتطلعاتكم، والرسالة نفسها تتكرر في كل مكان. أهالي حراز البيار يريدون أن يسمع صوتهم وأن يمثلوا وأن يدافع عنهم في الجمعية الوطنية، وتزخر محافظتنا بموارد بشرية وثقافية واقتصادية هائلة، ومع ذلك لا يزال أمامنا الكثير لنفعله لتحسين فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية ومياه الشرب والبنية التحتية للطرق وفرص عمل للشباب وتمكين المرأة. أمام هذه التحديات نحتاج إلى ممثل قريب من الشعب قادر على إيصال صوتكم بعزيمة وكرامة، لذا ندعوكم إلى وضع ثقتكم في ابنكم السيد وداعا محمد مولود، مرشح عن المؤتمر الوطني للتنمية والنهضة CNDR. التزامه واضح أن يكون ممثلا لجميع سكان حراز البيار دون تمييز على أساس الأصل أو الطائفة أو الانتماء السياسي. طموحه العمل مع جميع طاقات المحافظة لتعزيز التنمية والتماسك الاجتماعي والازدهار في منطقتنا حراز البيار. وفي 21 يونيو سيكون لصوتكم دور حاسم، كل صوت يدلى به هو صوت لمستقبل أبنائنا ولتقدم قرانا ولتمثيل قوى حراز البيار في الوطن. نحثكم على المشاركة بكثافة في هذه الانتخابات بهدوء وانضباط واحترام لمبادئ الديمقراطية، معا لنسمع صوت حراز البيار. عاشت محافظة حراز البيار، وعاشت الديمقراطية، وعاش المؤتمر الوطني للتنمية والنهضة CNDR، وعاشت جمهورية تشاد. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مناضلي ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ لمنطقة حراز البيار بولاية حجر لميس، السلام عليكم. أنا بتكلم اليوم باسم الحركة الوطنية للإنقاذ والحملة الانتخابية لبشارة شنكو أحمد. زي ما أنتم تعرفوا، الحركة الوطنية للإنقاذ مرشحة، عندها مترشح لمقعد حراز البيار في الانتخابات الجزئية، ولذلك اختارت هي الحركة الوطنية للإنقاذ اختارت بشارة شنكو. وما لا اختارت بشارة شنكو، الحركة الوطنية للإنقاذ اختارت بشارة شنكو لأنه بشارة شنكو ده مناضل معروف، عمل في الحركة الوطنية للإنقاذ، خدم في كل مراحل أو مراتب الحركة الوطنية للإنقاذ، لذلك هو مناضل معروف عشان ده اختارتها. كذلك اختارت بشارة شنكو عشان بشارة شنكو يعني ولد هنا حراز البيار ويعرف حراز البيار تماما، يعرفكم تعرفوه، يعرف مشاكلكم، عشان ده اختارته يكون مترشح في الانتخابات دي. بشارة شنكو رجل متعلم، درس الاقتصاد وعمل في الإدارة، عشان ده هو شخص جاهز، خلاص جاهز عشان يشتغل. دوره شنو اللي بقوم بيه في الانتخابات التشريعية؟ الدور اللي بقوم بيه بشارة شنكو ده يجي يساند ويقوي صف عن الحركة الوطنية للإنقاذ، مجموعة البرلمانية الحركة الوطنية للإنقاذ في البرلمان، اللي دورها تساند سياسة رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية زي ما انتوا تعرفوا عنده برنامج سياسي، والبرنامج السياسي ده يحتاج إلى مجموعة برلمانية تسانده وتدعمه. ما المطلوب منكم انتوا كمناضلين ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ وكمواطنين يصوتوا؟ دوركم شنو؟ دوركم تجوا تصوتوا يوم الانتخاب، تصوتوا تصويت إيجابي لصالح بشارة شنكو أحمد اللي احنا نعرفه هرز البيار هي 100% تابع الحركة الوطنية للإنقاذ، لكن ندوركم يوم الانتخابات ده تجوا بعادات كبيرة عشان نسبة النجاح تبقى نسبة كبيرة، وتوصفوا مرة تانية كونه هرز البيار دي هي قلب عن الحركة الوطنية للإنقاذ، وهي جاهزة في كل وقت عشان ده مرشح الحركة الوطنية للإنقاذ دايرنا يفوز بنسبة عالية. السلام عليكم.
2: Message des candidats.
3: Je suis Alamine Gougou, candidat à l'élection législative partielle dans notre circonscription sous la bannière de la coordination des partis politiques de l'Alliance 43, 5e République. Mes chers frères et sœurs de Haras Albiar, aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un engagement qui me tient particulièrement à cœur, le soutien aux femmes et leur autonomisation économique. Dans nos villages, nos quartiers et nos marchés, les femmes sont au cœur de l'économie familiale. Elles cultivent, commercent, élèvent les enfants et participent activement au développement de notre société. Pourtant, elles rencontrent encore de nombreuses difficultés pour accéder au financement nécessaire au développement de leurs activités. Mon engagement est de travailler pour la mise en place des mécanismes de microcrédit adaptés aux femmes, afin qu'elles puissent développer leur commerce, leurs activités agricoles, artisanales et génératrices de revenus. Je défendrai également la formation des femmes à la gestion des petites entreprises, l'accompagnement des coopératives féminines, la promotion de l'entrepreneuriat féminin, le renforcement de l'accès des femmes aux activités économiques locales. Lorsque nous aidons une femme à réussir, c'est toute une famille que nous aidons. Lorsque nous renforçons l'autonomie des femmes, c'est toute la communauté qui progresse. Notre parti, membre de la majorité présidentielle, croit profondément que le développement ne peut être atteint sans la pleine participation des femmes. C'est pourquoi je m'engage à être à l'Assemblée nationale la voix des femmes de Haras Albiar, afin que leurs préoccupations soient prises en compte dans les politiques publiques. Investir dans les femmes, c'est investir dans l'avenir de notre circonscription et de notre pays. Le jour du vote, choisissez l'action, choisissez le développement, choisissez le numéro 5 pour un avenir meilleur. Je suis Alamine Gougou, candidat à l'élection législative partielle dans notre circonscription sous la bannière de la coordination des partis politiques de l'Alliance 43, 5e République. Que Dieu bénisse Haras Albiar, que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie.
2: Élection législative partielle du 21 juin 2026.
4: C'était les messages des candidats.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. دشن رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي تنو المقر الجديد لوزارة المالية والميزانية بحي جاري في الدائرة 8 للعاصمة إنجمينة. المناسبة كانت بحضور أعضاء الحكومة ورؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية وممثلي سلك الدبلوماسي المعتمدين لدى البلاد. محمد موسى أحمد طاهر،
2: عقب 14 عاما على وضع حجر الأساس لوزارة المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط، يجيء الحفل الرسمي لافتتاح هذا الصرح الذي يضاف إلى رصيد مؤسسات الدولة التشادية، حيث شيد هذا المبنى على مساحة 34,000 متر مربع ويضم 530 مكتبا و17 قاعة للاجتماعات، وقاعة الرئيسية تسع 500 شخص، وموقفا للسيارات يتسع إلى 140 سيارة، ومطعم يتسع إلى 230 شخصا، وبقيمة مالية تقدر ب 74 مليار فرنك سيفا. في كلمته عمدة بلدية أنجمينة سنوسي حسن عبد الله، أوضح بأن هذا الصرح يجسد رؤية البرنامج الوطني للتنمية تشاد 2030. من جانبه وزير البنية التحتية وصيانة الطرق وفك العزلة أمير إدريس كوردا قال بأن هذا المبنى شيد وفق مواصفات عالمية تسمح للعاملين بالعمل بكل أريحية وبجودة عالية. هذا الإنجاز يجعلنا نكسب ثقة الشركاء، كما يظهر الثقة المخلصة للسلطات العليا في البلاد الساعية إلى النهوض بكافة المجالات الخدمية. هذا وعقب مراسم التدشين قام رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو بقص الشريط الرمزي، من ثم زار عدد من مكاتب المقر الجديد لوزارة المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط الكائن بالدائرة 8 لمدينة أنجمينة.
1: هذا وعقب الافتتاح صرح رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو بأن بناء هذا المقر يجيء بأموال الشعب وعلى الداخلين فيه الاهتمام بالمصلحة العامة.
3: الشغل الميم ده نصنا إدارة الناس الجاية خدمة في حكومة، لازم يعني نهتم في مجال عديل، يعني مكان عديل عشان يقدروا يخدموا للشعب. هكذا كلام ده حكومة بدأت ببني لكل الوزراء. عندنا قبل كم سنين كل الوزراء قاعدين في بلدان واحد، لكن اليوم نشكر الله يعني أكثر من الوزراء الأجنة عندهم سياسة. اليوم سوينا افتتاح أنا وزير المالية، ده يعني لنا سوينا خطوة كبيرة اللي هي عشان يساعد الناس اللي جاي يخدموا الحكومة عشان يخدموا أخير وسجادة من أول نور الليل أخواني وأخواتي اللي جاي يخدموا فيه هنا في الوزارة وفي بكان الآخرين. سوينا شغل سوينا للشعب التشادي وليه الشعب التشادي وبقول سنة الشعب التشادي رمضان نقول لهم كنا أقربوا الدين ما تخلوا بيت ده بتلف. وأنا فرحان اليوم عندنا يعني وزارة مالية بلدين كبير، ده شرفنا بلدنا وشرفنا. يعني نشكر كل الناس كان ببيت كان بقريب يعني خدموا في خدمة ده لحد جينا في افتتاح باتماهنا وزير المالية.
1: في العاصمة الغنية كرت تتواصل أعمال الدورة الرابعة للمنتدى الدولي الأفريقي، حيث جرت بالقاعة الكبرى جلسة نقاش حول البنية الأسرية الأفريقية والسيادة. علي عربي حسن.
4: في القاعة الكبرى للجلسات العامة بالجمعية الوطنية بغانا تأخذ أعمال المؤتمر البرلماني الدولي الرابع حول القيم الأسرية والسيادة منعطفا حاسما، حيث يناقش البرلمانيون القادمون من 20 دولة إفريقية والمجتمعون تحت قبة البرلمان ضرورة إعادة تعريف البنية الأسرية وإعادة التفكير في نمط حياة صحية تتناسب مع القارة الإفريقية. وفي هذا الصدد تناولت النقاشات السيادة التعليمية والسيادة الصحية والسيادة الغذائية والثقافية والدينية لإفريقيا. ومن خلال جلسات حوارية منظمة منح وقت للمداخلات لكل متحدث لعرض وضع بلاده أمام الجلسة العامة. وخلال هذه النقاشات الغنية والمثمرة تم استعراض الفرص والإمكانات والتنوع الثقافي الذي تزخر به إفريقيا، كما تم التنديد مطولا بالتهديدات الخارجية التي تعرض هذه الثروات للخطر. وقد شاركت تشاد بصفتها ضيف شرف في هذا المؤتمر بفعالية في هذه الحوارات ذات الاهتمام المشترك، حيث تطرق النائبان الحاج شروما والدكتور عواطف تجاني كويبرو العضوان في الوفد على التوالي إلى ضرورة تطوير غطاء الثروة الحيوانية بشكل أكبر إلى جانب الزراعة لضمان وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي في إفريقيا، أهمية توجيه واحتواء الآثار السلبية للتكنولوجيات الحديثة على مستقبل الشباب. إن جميع هذه القضايا والموضوعات التي طرحت ونوقشت في هذه الجلسة العامة سيتم اعتمادها وإدراجها في الميثاق الإفريقي لحماية الأسرة والسيادة والقيم، وهو مشروع وثيقة تم تصميمها وإعدادها باتفاق مشترك من أجل صون الأسرة الإفريقية وحمايتها وتعزيزها وبناء الأفراد والدفاع عن القيم الدينية لإفريقيا ونقل رأس المال البشري الكفيل بتحفيز التنمية إلى الأجيال القادمة.
1: أعلن مساء اليوم منسق تجار الأسواق بالعاصمة أنجمينا النور آدم أعلن عن إعادة افتتاح كافة الأسواق بعد أيام من الإغلاق احتجاجا على إجراءات البلدية. كان ذلك خلال حديث صحفي نتابع.
5: من لبريمة سيزموة دامين تنسيس واليوم يجينا ديالوك كان مع الأوتوريتي أنا الميري ووصلنا لنرى النقطة الأولى أن شهر أول شهر يابو بيجي لنا مسيبة نيوتا نكاسية دا أليم يجيك مرة واحد جزء أنا نقول أنا ما كل ما يبقى أنا ما كل ما يبقى نقول تيل نفتشون من بلول وسطية البرد يو وبردين أمين كده وقفنا ووافقنا فوقا وإن شاء الله في أيام جاء علينا إكريات كوميسيون بسيئتي أن كل فوقة وهم كل فوقة ونناقش وقال نجدنا فوقة دا. وفي ذا نطلب من الأخوة الكجاة أننا ما نعلم الدرادة الكلاس النيبو دا بيجي ما في ذا أي نار كوميسا من اليوم يفك مغزاك الناس ويساوي الأمل بكل كتير الجريب دا خلاص ترى المري لو جابوا رئيسي نيبو ما يكا ينادي نادي لين يخاطرنا جابوا أنسية ده اللي يداو ما في أمل.
1: وصلت اليوم إلى الأراضي الوطنية أول دفعة من الحجاج التشاديين بعد أداء مناسك الحج، حيث بلغ عددهم في هذه الرحلة 342 حاجا. هذا وتتتابع الرحلات لتنقل الحجاج دون توقف حتى اكتمال العدد. انطلقت أمس بساحة تالينو مانو فعاليات النسخة الأولى من مهرجان رابر أولد سكول. هذا المهرجان الذي تنظمه الجمعية الثقافية سانريكا توماي راي بهدف إبراز عدد من المشاريع الراقية. عبد الله هارون آدم.
6: وسط أجواء احتفالية مفعمة بالبهجة والسرور أطلقت النسخة الأولى من مهرجان راب أولد سكول الذي تنظمه الجمعية الثقافية سندكات ماي راب، ويهدف ذلك إلى إبراز عدد من المشاريع الثقافية الرامية إلى تطوير القطاع الثقافي في تشاد وفتح آفاق أوسع أمام المواهب الفنية الشابة. في كلمته خلال المناسبة الأمين العام لجمعية سندكات ماي راب بالباسولنا رحب بالحضور مؤكدا أن هذا المهرجان لا يمثل مجرد تظاهرة فنية بل يعد احتفاء بالتراث الموسيقي ومنبرا لتعزيز روح الأخوة والتضامن بين أبناء الوطن. من جانبه مدير ساحة تالينو مانو يوسف جرو أشاد بالجهود التي بذلتها الجمعية في تنظيم هذا الحدث الثقافي الكبير، معتبرا أن هذا المهرجان سيساهم في ترسيخ قيم السلام والمواطنة والتماسك الاجتماعي من خلال الفن والثقافة. يذكر بأن فعاليات مهرجان راب أول سكول ستتواصل حتى 6 يونيو الحالي وتتخللها سلسلة من الأنشطة والعروض الفنية والثقافية التي تجمع بين مختلف الأجيال من عشاق موسيقى الراب.
1: قدم أمس المدير العام للحملة الخاصة بالتحالف 243 لجمهورية الخامسة بولاية حجر لميز وشاريبا غرمي أحمد دساون برامبا نهاية النشرة. هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن داب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.